0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي الفرقان والشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي الفرقان والشعراء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة المائدة.

آباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة المائدة.
1: آداب الدعاء. الدعاء من أعظم العبادات.

0: وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يختم دعاءه بذلك. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي، فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. ومن الآداب الدعاء بأسماء الله الحسنى وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مثل: يا رحمن، يا رحيم، ارحمني، يا غفور، اغفر لي. ومن الآداب الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة، إذ ينبغي للمسلم أن يدعو بثقة ويقين بأن الله سيستجيب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل، لا. أخرجه الترمذي. ومن آداب الدعاء عدم الاستعجال في الاستجابة، فقد يؤخر الله استجابة الدعاء لحكمة يعلمها، فلا ينبغي للمسلم أن يستعجل. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. ومنها خفض الصوت والتضرع إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن الآداب تجنب الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أخرجه مسلم. ويجب على المسلم ألا يعلق الدعاء بالمشيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. اللهم تقبل دعاءنا وسائر طاعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آيات النعم،
2: آيات النعم.

دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيت، واستغاث بك فأغثت، واستنصرك فنصرت، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع اللهم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل.

الحمد لله.

الله 12 شهرا في كتاب الله إن عدة الشهور عند الله 12

السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة مريم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد،
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم اليوم عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: محاضرة الأسبوع.
7: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الحج والمؤمنون.

رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الحج والمؤمنون.
1: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. متفق عليه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. متفق عليه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. أخرجه البخاري. إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع. محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: ناشئ في رحاب الحرمين،
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
7: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة مريم.

لما أخبر الله تعالى أنه اصطفى موسى عليه السلام ناداه من جبل طور سيناء من جانب موسى الأيمن عند شاطئ الوادي، فكلمه الله وناداه وقربه فناجاه حتى سمع صريف القلم بكتابة التوراة، وأجاب سؤاله وشفاعته في أخيه هارون فجعله نبياً.

أثنى الله عز وجل على إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وهو والد عرب الحجاز كلهم، فأخبر أنه كان صادق الوعد، لم يلتزم بعبادة قط إلا قام بها ووفاها حقها. وقد قال لأبيه حين أراد ذبحه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فصدق في ذلك، فأثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد. وأخبر الله عز وجل أن إسماعيل كان رسولاً نبياً، وفي هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، لأنه إنما وصف بالنبوة فقط.

0: وفي هذه الآية الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة لإسماعيل عليه السلام، فقد كان مثابرًا على طاعة ربه عز وجل آمرًا بها أهله.
1: واذكر

أثنى الله عز وجل على إدريس عليه السلام بأنه كان صديقاً نبياً، وأن الله رفعه مكاناً عليّاً، وهو جد نبي الله نوح عليه السلام. وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بإدريس في ليلة الإسراء والمعراج وهو في السماء الرابعة فسلم عليه، فرد عليه وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح.

سعداء وهم الأنبياء ومن اتبعهم، ذكر أنه خلف من بعدهم قرون آخرون أضاعوا الصلاة وهي عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها، ورضوا بالدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون خساراً يوم القيامة.

0: يظلمون شيئا.
1: ثم استثنى الله عز وجل من هذا العقاب من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات، فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم، وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها، ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم شيئا، وهذا من كرم الله الكريم.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
4: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
2: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
4: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة صاد.

0: أسفر الصباح وعن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
0: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
0: نعم المعين،
1: نعم المعين. اللهم
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في أصبوحة جديدة بصحبتكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حلقة جديدة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا في صبيحة هذا اليوم الثالث من شهر محرم لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: هذه التحية يا كرام من فريق العمل من إشراف العام في حان السبيعي وفي الإعداد والتقديم، محدثكم سلطان الربيع ومعي صديقي خالد المصري، وفي إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح
7: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
6: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح.
7: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: يا أهلا ومرحبا بكم يا كرام، وصباح جديد وجميل بصحبتكم، وخميس لطيف بإذن الله مع بداية نهاية أسبوع تقضونها إن شاء الله في أوقات ممتعة وجميلة مع من تحبون. وكالمعتاد الخميس يجي بأجواءه لطيفة وخفيف على النفس، وحتى لو في دوام تصير المسألة ألطف بكثير من الأيام الأخرى. أسأل الله أن يجعل أيامكم كلها خير وبركة من الله تبارك وتعالى. حياكم الله، موضوع جديد، موضوع جميل، موضوع يعني ها مناسب كذا شوية أنه يكون في يوم الخميس. موضوع هذا يعني سبحان الله متعلق بفطرتنا، بفطرتنا، بالاحتياجات الأولى الفطرية للإنسان منذ أن عرفت يعني منذ أن عرفت هذا الكون البشر، احتاج هذا الإنسان إلى أكل، إلى شرب، إلى هواء، إلى تعارف، إلى تزاوج، إلى تكاثر، وأكيد احتاج إلى مسكن، احتاج إلى مكان يأوي إليه، احتاج إلى هذاك الحضن الذي يرتمي فيه في آخر النهار، ينكفئ فيه وينهي به يومه في أمان وفي سلام، يجتمع هو والأسرة التي تكونت معه. حديثنا اليوم يا كرام عن البيوت المطمئنة، عن البيت المطمئن. وش نقصد بالبيت المطمئن؟ وما هو البيت المطمئن؟ وكيف تكون بيوتنا بيوت مطمئنة، بيوت ساكنة، بيوت فيها سعادة، فيها راحة، فيها ألفة، فيها اجتماع، فيها ضحكة، فيها بسمة، فيها جو حلو، فيها حب ومودة بين بين بين أفراده، والروابط فيها قوية. كيف يكون هذا البيت؟ الناس اللي ينعمون بهذا الأجواء الأسرية في بيوتهم ما شاء الله، الله يوفقكم ويزيدكم يا رب وتغبطون على هذا، والشخص اللي يمكن يشعر بأنه خرج من بيت ليس بهذا المستوى من الطمأنينة ومن الأجواء الحلوة، يمكن أكيد خالد وده يتعرف على كيف الأسباب التي يعني تكون هذه الأجواء الحلوة يا خالد.
8: إيه والله، هنيئا لأصحاب البيوت المطمئنة، لأن الطمأنينة أساس من الأساسات حقيقة بناء يعني الحياة السليمة السوية، هي شيء أساس تبني عليه. ولا شك كل يعني أرباب وأصحاب البيوت يريدون لحياتهم لأسرهم أن تحيا حياة إيجابية فيها بناء، يكبر الطفل والطفلة دعونا نقول بشكل سوي رائع، يتعلم، يقتدي، يقتفي الأثر، يكبر وينهل وينعم بقرب يعني دعونا نقول إيجابي من والديه، ما في أغلب من الولد. فلذلك سبحان الله، وخصوصا في السنوات الأولى يا أخي يقولون أنها من الأهمية جدا بمكان
4: اللي هي
8: للنشأ، يعني نشأ الإنسان بشكل سوي، يراقب والدين يحبان بعضهما يقدران بعضهما. والأساسات الأخرى للبيوت المطمئنة من ذكر الله عز وجل،
4: صح،
8: من القرب من الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إلى غير ذلك من الأمور التي سنعرض لها بحول الله. والسؤال هنا يا كرام، سواء سؤال حلقة على منصة إكس نستعرضه وإياكم، لكن من ضمن الأفكار أنه ما هي الأمور التي تتسرب منها مهددات هذه الطمأنينة،
4: صح،
8: لهذا المنزل ولهذه الأسرة ونحن لا نشعر؟
4: صح،
8: أعطونا أشياء استوعبتموها، تضررتم منها ثم اكتشفتموها، وسدوا المنافذ لمن هو مقبل على أن يتضرر من هذه الأمور.
4: إذا شاركونا يا كرام على هذا الموضوع، على هذه الأفكار، على 011-405-2999، وأيضا على منصة إكس وعلى الواتساب، وعلى سؤال الحلقة أكيد الذي يقول لكم يا كرام برأيك ما سر طمأنينة البيت واستقراره؟ شاركنا على هذا، أعطونا أفكاركم، أعطونا تجاربكم فعلا الأسرية، يعني ما فعلتموه في بيوتكم، الأجواء، أشياء تشوفون مثل ما قال خالد تحسونها أثرت إيجابيا أو أشياء تشوفونها أثرت سلبيا، خلونا نستفيد من بعض.
8: أي والله،
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
6: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
6: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
6: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
4: نأخذكم على جولة سريعة في هالحلقة أيها الكرام، بعد قليل سيكون معنا هدايات آية إن شاء الله مع أحمد الشدي، وبعدها خماسيات مع إبراهيم الشايع، قبل السابع بخمس دقائق أسريات مع الشيخ أحمد الونيس عن بر الوالدين.
8: انتظرونا في تمام السابع مع نايف الحربي بفهد وجولة جديدة وخميسية، ضيف حلقتنا عند السادسة والنصف، وهي الأستاذة نعمة أحمد أصبيح المدربة والمستشارة الأسرية، نتحدث برفقتها حول طمأنينة التي تكون في أجواء المنزل عن البيت المطمئن. بعد ذلك بمشيئة الله عز وجل لدينا تغطية واحدة عند 57 دقيقة مع جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه في أطهر البقاع هناك في مكة المكرمة، لديهم مبنى صدق الجاري، نتعرف ونقترب منهم أكثر
4: إن شاء الله. بإذن الله هذه الفقرات مستمعين الأعزاء والعديد من التلاوات المختارة سوف تستمعون لها في ثنايا هذه الحلقة معكم إن شاء الله حتى الساعة 8:30. شاركونا بجميل أفكاركم وآرائكم وإشاراتكم على موضوع الحلقة، على البيت المطمئن، على 011-405-2999.
8: حياكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هدايات آية.
9: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
10: فبما

0: الوكيلين.
1: قال بعض المفسرين: فيه إشعار بمنزلة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم أهل الاجتهاد، إذ رفعهم الله إلى المنزلة التي يشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى اجتهادهم، وأن باطن ضمائرهم مرضي عند الله تعالى، فلولا ذلك لم يأمره بمشاورتهم، فدل ذلك على يقينهم وصحة إيمانهم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: شكرا لأبي معاذ على تقديمه هذه الفقرة. أهلا بكم من جديد يا كرام عن البيت المطمئن نتحدث. أنا أعتقد يعني في إشارات، في علامات يعني ينتبه لها الإنسان لكون هذا المنزل مطمئنا يعني بحق. يعني من ضمنها مثلا وجود الابتسامة، وجود النفسية الحلوة، وجود الاحترام المتبادل، وجود الهيئة واللباس النظيف المرتب، وجود وجبة الغداء أو العشاء التي يجتمع حولها أفراد الأسرة، وجود الضحك، الضحكات، وجود الالتزام بأوامر الله ونواهيه بتفاوت، يعني بطبيعة الحال بتفاوت الناس في ذلك. لكن هل هذا معناه مثلا أن هذا البيت خالي من المشاكل، هذا البيت ما يعاني من هموم أو من التزامات؟ في يعني حدثونا عن الإشارات، عن العلامات، عن القصص مثل ما ذكر سلطان التي تمرون ومررتم بها، لا سيما نقاط التحول. أنا أتصور ذلك البيت اللي كان فيه يعني إشكال، تمام، ثم انقلب إلى بيت مطمئن. ما الذي حدث؟ ما الذي صار؟ ما الذي حصل؟
5: حلو، نأخذ منكم على 011-405-2999. والظاهر معنا أبو عبد الرحمن من القصيم. أبو عبد الله من القصيم، السلام عليكم.
6: سلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا سلطان أستاذ خالد.
5: صباح النور والسرور، يا أهلا وسهلا، تفضل.
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أولا نسأل الله عز وجل أن يجعل جميعنا بيوتنا مطمئنة، والسامعين أجمعين.
5: آمين.
6: من أبرز الأمور في أن تكون البيوت مطمئنة الرفق. الله جل وعلا يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومر علينا جميعا حديث عائشة رضي الله عنها لما قال اليهود: السام عليك يا رسول الله، قالت: وعليكم السام واللعنة. فقال: مهلا يا عائشة، رفقا، يعني قربها إلى الرفق. فالرفق يعني في البيوت، يعني في الأسرة تجعل البيوت مطمئنة. والرفق يعني متبادل من الوالدين إلى الأولاد، ومن الأولاد إلى الوالدين، ومن أحد الزوجين إلى أحدهما. هذا كله يكون الرفق. يعني بعض الناس يظن أن الرفق إنك تأتي للناس بما يشتهون ويريدون، وليس الأمر كذلك. بل الرفق أن تسير بالناس حسب أوامر الله ورسوله، ولا سيما الأولاد، وتسلك بهم أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس. نسأل الله عز وجل أن يجعل جميعا بيوتنا مطمئنة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
5: الله يجزاك خير، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا أبو عبد الله.
4: أبو عبد الله شكرا له. إلى القصيم مع أمي عمر، السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: صباح الخير.
4: صباح الأنوار والمسرات والطمأنينة.
7: نشكركم على هالبرامج اللي كنا ما نقدر الحين نتركها، تعودنا عليها.
5: الحمد لله.
4: شكرا لكم على المتابعة وعلى التفاعل الطيب.
7: أنا بقول إن تعودت أنا من يوم إحنا صغارين من أبوي الله يرحمه، دائما يقول لنا ان الرفق ما صار في شيء الا زانه، ما تركناه ولا شعنا. تعودنا سبحان الله على الرفق وعلى الطمأنينة، وعلى ان الانسان ما يحب كل شيء على باله. تعودت الحمد لله، كبرنا وتزوجنا دخلنا بيوتنا وتعودنا الرفق الحمد لله. يعني اهم شيء انا الزوج تعود انه تصير هي وزوجها هادين ورفقين، وكل الحياة البيت مطمئنة. سبحان الله العظيم، شفنا التأثر على عيالنا وعلى بناتنا، بناتنا يوم كبرن وكذا، سبحان الله شفته تأثروا بطبعه، صارت ألم. سبحان الله، يعني هذا طبعه تعلموا الطمأنينة، وأن الحياة بسيطة، وأن أي شيء ما يسوى نعم. سبحان الله صار البيت مطمئن ولله الحمد.
4: كان فهمت من كلامك يوم عمر أنه البيت المطمئن يربي أشخاص مطمئنين مستقبلا، يعني يتزوجون يفتحون بيوت يكونوا مطمئنين.
7: هذا اللي أنا أقول، هذا اللي أنا أقول، يعني آلهم إذا تعود سبحان الله الآن يأخذون عيالس، أنا شفته بنفسي يأخذون عيالس بعدين، لو ما أخذوه أول ما وبعدين سبحان الله يبين على بيوتهم على حياتهم وعلى، يعني الحمد لله إحنا عندنا عيال كبار وبنات ولا الحمد
4: الله يحفظهم.
7: وانا انصح خواتي واخوتي ان تعودون الطمأنينة، يعني الزوجة اهم شيء، ترى الزوجة بالبيت تصير مطمئنة وتصير ما يهمها، يعني كذا كل شيء بسيط الحمد لله. اهم شيء يعني اهم شيء الواحد يصير مطمئن، شفنا وتعودنا على
4: الله. يكتب اجرك يا ام عمر على الكلمات الطيبة والنصيحة فعلا اكثر من رائعة. شكرا،
5: بارك الله فيك. طيب من معنا؟ معنا ابو فهد وايضا من القصيم. هاترك يا عبد الرحمن. ابو فهد
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: يا أهلا وسهلا، ما شاء الله القصيمة اليوم نشيطين معنا.
0: الحمد لله، سعد الله صباحكم بكل خير.
4: صباح
0: أنا الله يرضى لي عليك. أنا متزوج من 20 سنة تقريبا.
4: ما شاء الله تبارك الله.
0: ومن بداية زواجي حقيقة يعني أنواع المشاكل وأعتقد أنه مني أنا يعني كثير صراحة.
4: يعني كان في البيت ينقصه بعض الطمأنينة.
0: اي نعم، واللي بعد الله سبحانه وتعالى فادني، كان في برنامج عندكم هنا في ذات القرآن الكريم اسمه بيوت مطمئنة.
4: بيوت مطمئنة، ايوه
0: والله العظيم انها تغيرت حالتي 180 درجة بسبب هالبرنامج هذا، واتمنى انه يعاد بث.
4: نعم، إذا الاستفادة من التجارب، من الافكار، من النصائح، من اصحاب الاختصاص، وما شاء الله تبارك الله أمر مهم والله، لأنه بعض الناس يعني يعتقدوا. وشكر لك يا أبو فهد على طرحك لهالتحول الذي حصل. بعض الناس سلطان المستمعين يعتقد أنه يعني على قولتهم ختم الدنيا، أنا فاهم خلاص، يعني لا أحد يجي يعلمني، أنا متربي كفاية. وهذا ليس قدحا في تربية الوالدين وكذا، إنما ترى الحياة تربيك، الزواج يربي، الظروف التي تمر بها تربيك. طبعًا. وإذا لم تستفد منها فما الذي تصنعه؟ أيوة. أنت ما الذي شو قاعد تسوي؟
5: أي أيوة والله فعلا. معنا أيضا اتصال دولي من البحرين. معنا علي، السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير.
5: يا هلا وسهلا، صباح النور والسرور، الله يحييك يا علي.
8: إذاكم الله خير على برنامج الطيب وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله.
5: يا رب وياك، الله يرضى عليك، يا هلا وسهلا.
8: الله يحفظكم.
5: وش تقول يا علي؟
8: أنا الله يحفظك، يعني أنا أحس من أساسيات أن البيت يكون مطمئن هو التعامل خارج البيت. شلون؟ يعني أنا ألاحظ عندنا إحنا أغلب العوائل أن إذا حدث مثلا ملاحظة بين الزوج والزوجة يكون العتاب أمام الأهل وأمام أهل الزوجة وأمام أهل الزوج. فهنا الله يحفظك تكون يعني في شوي شحنة من طرف الزوجة أو من طرف الزوج، أو تكون في نقطة وتكون في تراكمات، فشيء عن شيء عن شيء فيكبر الموضوع.
5: صدق فعلا.
8: يعني نعم، فالعتاب يكون أفضل إنه يكون بين الزوج والزوجة. أولاً دليل على المحبة بين الزوج والزوجة إذا كان في عتاب فيما بينهم. ثانياً يعني حتى ما يكون يعني على قولات إن باب البيت يكون مشرع، يعني كل من يعرف ماذا يجب.
5: يا سلام عليك، يا سلام عليك. إيه والله فعلاً شيء
8: والله
5: شيء جدا اساسي في الموضوع. شكرا جزيلا لك
8: علي
5: على الإشارة الحلوة. وزي ما يقولون البيوت أسرار، وعلى كلام علي أيضا نستكمل. دائما سبحان الله يعني شيء إذا خارج البيت يفسد، ودائما يقول يعني لا تنشرون غسيلكم قدام الناس، ويا أخي حتى لا تنشروا غسيل حتى لو كانت المسألة شخصية بين الزوج والزوج، ما يحتاج ترى يعني يشوفون العيال
4: صح،
5: ولا يدرون، لا يسمعون أصواتكم. الحمد لله يمكن البيت فيه أكثر من غرفة، ولا ركبوا السيارة وروحوا، ولا شوفوا لكم موضوع معين. وأيضا حتى مثلا يكون مع ابن معين أو ولد معين، ما يحتاج البقية يحضرون مشهد تهزيئة، يعني ما يحتاج
4: عبرة.
5: طيب يعني يكون في حالات نادرة جدا، مثلا يعني أب مثلا يبغى يوضح لهم أنه ترى هذه سياسة عامة مثلا في البيت.
4: نعم.
5: ممكن يقبل، لكن تيجي أشياء شخصية ما لها داعي يعني.
4: صح. ترى يعني والأعمق من ذلك كإشكالية أن يبحث من يحب هذا البيت على عن خرابه. يعني مثلا إشكالية مثلا بين زوجي وزوجتي، فتجي أحيانا الأب أب الزوجة أو أمها أو حتى العكس يبحث يبغى يشوف هل في مشكلة في هالبيت اللي يحبه ولا ما في. ليش قاعد أنت قد تسعى لخرابي
5: صح.
4: يعني بيتي من تحب.
3: الله
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا.
9: عجبا لأمر المؤمن.
10: سطر أنبياء الله ورسله أروع الأمثلة في العبودية الحقة لله في حالة البلاء والضراء، فصبر يعقوب عليه السلام على فقد ولده الحبيب يفيض دموع المكروبين استرواحا، وهو يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأعجب منه صبر أيوب عليه السلام على المرض والبلاء قرابة 18 سنة، حتى مل منه الصديق والقريب وفقد ماله وأهله، وما كان الله ليذرهم على ما هم عليه حتى ينجيهم ويكشف كربهم، فجاءهم الفرج ونجاهم الله من الهم والغم والبلاء. وكذلك ننجي المؤمنين، فلا يأس مع رحمة الله وحسن تدبيره، ولا قنوط مع لطف الله وحكيم تقديره. وربما يقدر الله على عباده أمورا في ظاهرها الشر والضرر، ولكن في ثناياها الخير وعاقبتها إلى خير، كما قال الله في حادثة الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فعلام يحمل العبد الهموم والله بيده كل شيء. إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون، وكل عسير محاط بين يسرين. وكم بددت شعلة الأمل ظلمات اليأس، وكم نبتت الأزهار من خلال الصخور الصماء. ألا إن نصر الله قريب. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا.
4: شكرا لأبي ركان زميل إبراهيم الشايع على طرحه وأدائه لهذه الفقرة.
5: الله يجزاه خير. ونعود لكم من جديد وحديثنا معكم عن البيوت المطمئنة، عن البيت المطمئن. بلا شك يا كرام أن الجانب الشرعي والجانب الديني والجانب الإيماني له تأثير قوي جدا في مسألة طمأنينة البيت، في مسألة سكينة البيت. وتعرفون كلكم النصوص الشرعية المتعلقة يعني بما يتعلق بالقرآن بالصلاة فيما يتعلق بالبيت. يعني مثلا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، الحديث للصحابي وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن البيت لا يتسع على أهله، وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. وإن البيت لا يضيق على أهله، وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين، ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن. وخير من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ينفر. رواه مسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإنها تعمر بالقراءة. وهذا أيضا جانب شرعي جدا مهم، يعني حتى حديث العلماء على مسألة أفضلية أداء السنن النوافل في البيت. حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، وهذا الحديث عجيب وجميل جدا، رواه الترمذي وصححه الألباني، قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار 3 ليال فيقربه شيطان. لخواتيم سورة البقرة وغيرها من النصوص الشرعية.
4: هذه الأمور التي يعني لا نراها بأعيننا، إنما تكون أمور يعني دلتنا عليها النصوص الشريعة، وحاسيس أحيانا يشعر بالإنسان. شفت الراحة تلك التي تشعر بها بعد أن تصلي في المسجد، السكينة التي تنزل في القلب والهدوء والطمأنينة، تخيلها أن تكون كذلك موجودة في المنزل، الشعور الذي لا تدري كنهه بذلك السلام سبحان الله.
5: أيوة الله.
4: وتلك الطمأنينة التي تغمر القلب هي بلا شك تأتي يعني من ذكر الله عز وجل، من الصلاة في المنزل، من قراءة القرآن، وهالشياطين التي مثل ما ذكرت ونقلت أنها تنفر من هذه البيوت عكس البيت الليش
5: الذي لا يقرأ كالبيت الخرب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم،
4: تمر فيه يمكن شهور لا يذكر فيه اسم الله عز وجل.
5: يعني أضعف الإيمان شغل إذاعة القرآن،
4: وهذه اكتشفت أنها ترى
5: إيش رأيك دعاية هذه وتعتبرها
4: يصلح تصدعي للإذاعة إيه؟ لكن ما تحتاج، لأنه أعتقد العالم الإسلامي ومن يصله لهذا البث نظامهم أن يفتحون الراديو أو المذياع في المطبخ إيه؟
5: والله أنا توقعت أن شيء يعني حولك حواليك كذا عادة قريبة، بس اكتشفت لا والله موجودة في مصر، موجودة في الشام، موجودة في دول المغرب العربي، في عادة كذا أن القرآن يشتغل. شيء جميل وإيجابي الصراحة، وتدخل وتسمع القرآن، ويمكن سبق تكلمنا عن هذا أن الله يعني وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن يعني من أسماء ومن الأشياء التي يجب أن نفهمها أنه روح. هذا روح، وتذكر خصائص الروح. ما خصائص الروح؟
4: حية
5: لا ترى، تتمدد، تسري في الجسد. فتصور هذه المعاني، تصور أن القرآن روح وأنه يشتغل داخل البيت.
4: يا سلام يا سلام.
2: اللهم اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
11: أصبحنا. أسريات مع الدكتور فيصل الحليبي.
12: ماذا عسانا أن نقول عن بر الوالدين؟ محبة وتقديرا، طاعة وتوقيرا، تأدبا وصدقا في الحديث معهما، إنفاقا عليهما قدر الاستطاعة، دفعا للأذى عنهما، خفضا لجناح الذل رحمة، وعطفا وإحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا قد حمل أمه على رقبته يطوف بها حول الكعبة، فقال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، أي عند ولادتك، ولكن قد أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. إن جملة من الشباب اليوم لا يعرفون ما مدى الرحمة والمحبة التي وضعها الله عز وجل في قلب الوالدين نحو أولادهما. إنها محبة لا توصف وعطف لا يدرك. ووالله ما ابيضت عينا يعقوب عليه السلام إلا حزنا على ابنه يوسف عليه السلام، وما تفطر قلب نوح عليه السلام إلا شفقة على ابنه أن يلحقه العذاب. فهل حينما كبر الشاب فاحتاج إليه جعلهما أهون الأشياء عليه، وقدم غيرهما بالإحسان، وقابل جميلهما بالنسيان؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. فالبر بجميع وجوهه وفي كل أوقاته زيادة في العمر، وكثرة في الرزق، وصلاح في الأبناء، والعقوق خيبة وخسران. فعليك بوصية الله تعالى من فوق سبع سماوات، ووصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوالديك، ألن جانبك لهما، وارع حقهما، وقبل رأسيهما، واسكب الدمعة في الدعاء لهما، لعل الله يرحمهما كما ربياك صغيرا. أسرتكم سعيدة في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
11: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016673. 770. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
4: حياكم الله يا كرام، خميس والساعة 7 وصوت أبو فهد نهف الحربي، وإن كان معك كوب قهوة استمتع، استمتع مع الزميل الإعلامي أبو فهد. السلام عليكم.
13: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أستاذ خالد، أستاذ سلطان، والمستمعين وفريق البرنامج.
4: يا مرحبا يا مرحبا.
5: حيك أبو فهد، هلا وسهلا، صباحك الخير.
13: حياكم الله وصحبناكم. حقيقة الأسبوع ذا يمكن أكثر من 60 خبر ولا الحمد قدمناه.
5: ما شاء الله تبارك الله. والله عبد الرحمن يقول ما شاء الله غلبنا هالأسبوع كله يا فهد. ها
13: ناخذ دقائق كذا سريعه، لكن اليوم لما احنا نعطي شيء خلونا اليوم عشان اخر اسبوع لازم نراضي، عشان الاسبوع اللي بعد الاسبوع الجاي يعطينا بعد.
4: طيب ايوه حلو.
5: طيب
4: الاخبار تقول استعدادا للعام القادم، نائب امير مكه يراس اجتماع لجنه الحج والعمره.
5: المملكة تتصدر نمو الشركات الناشئة بين دول الجي 20 وتعزز جاذبيتها الاستثمارية عالميا.
4: المدينة منورة تواصل تحقيق المنجزات التنموية وتعزز مكانتها في مؤشرات النمو والابتكار.
5: هيئة الأدب تدشن جناح المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب لهذا العام.
4: عسير تحت المطر، مشاهد البرد والضباب تعزز جاذبية الموسم السياحي.
5: بفعاليات توعوية بيئة الباحة تشارك في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لهذا العام.
4: مائي يطلق المرحلة الأولى لمشروع حصاد مياه الأمطار في الطائف.
5: الحدود الشمالية مراعا واسعة وروضات موسمية ترسم ملامح السياحة البيئية.
4: 90% من مرضى ضغط الدم لا يشعرون بأي أعراض، طبيب يحذر.
5: دراسة حديثة، الامتناع التام عن السكر قد يؤدي إلى اضطرابات في صحة الأمعاء.
4: أخيرا خبراء السفر يقولون التخطيط المسبق مفتاح الرحلة المثالية. هل هو شرط ولا مو شرط؟ نشوف
5: نشوف. طيب عندنا الخبر الأول، خبر نائب أمير مكة وترأسه لاجتماع لجنة الحج.
13: دائما احنا نقول ما ينتهي الحج الا وتبدا المملكه للتحضير للحج القادم، يعني باليوم الثاني هم بادين. ولاحظ هنا بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقه مكه المكرمه الامير خالد الفيصل، ترأس نائب امير المنطقه الامير سعود بن مشعل اجتماع اللجنه الدائمه للحج والعمره لمناقشه الاستعدادات المبكره والخطط التحضيريه لموسم حج 1448. وثمن نائب امير المنطقه جهود الجهات المشاركه في نجاح موسم الحج اللي هو حج 1447، فيما استعرضت اللجنه ابرز المكتسبات المحققه وسبل تعزيزها واليات تطوير منظومه الحج ورفع جوده الخدمات المقدمه لضيوف الرحمن.
4: طيب الخبر التالي حول تصدر المملكه نمو الشركات الناشئه.
13: نعم، حققت المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو الماضي 38 منجزا دوليا في قطاع الاقتصاد والاستثمار والابتكار والسياحة والخدمات اللوجستية والتعليم والاستدامة، بما يعكس تقدم مستهدفات رؤية 2030 وتعزيز مكانة المملكة عالميا. وشملت الإنجازات تصدر دور مجموعة العشرين في نمو منظومة الشركات الناشئة والريادة إقليميا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودخول الرياض قائمة أفضل 50 منظومة للشركات الناشئة عالميا، إلى جانب مكاسب في السياحة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والاستدامة.
4: طيب الخبر الذي يلي مباشرة حول المدينة المنورة وتقدمها وتحقيق المنجزات.
13: هنا خبرنا يؤكد أن منطقة المدينة المنورة، يعني واصلت اللي هي منطقة المدينة المنورة تحقيق منجزات نوعية خلال العام الماضي مدعومة بمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تجاوز الانفاق السياحي 52 مليار ريال واستقبلت أكثر من 21 مليون زائر، مع نمو الطاقة الاستيعابية للضيافة إلى أكثر من 610 مرافق و76 ألف غرفة فندقية. وسجل القطاع الصحي إنجازات بارزة فيما عززت المنطقة حضورها العالمي بحصولها على جوائز وتصنيفات دولية وإدراج ينبع الصناعية ضمن شبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو، وفوز مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بجائزة أفضل مطار في فئته.
4: طيب هيئة الأدب تدشن جناح المملكة في معرض بكين. ما شاء الله المملكة تتنقل من دولة إلى أخرى، يعني
13: أكيد إذا أخذنا الخبر هنا دشنت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 الذي يقام في مركز المؤتمرات الوطني الصيني بالعاصمة الصينية بكين خلال فترة من 17 إلى 21 يونيو، ضمن مشاركة تعكس حضور المملكة المتنامي في صناعة النشر العالمية وتعزز مكانتها في المشهد الثقافي الدولي وتوطد جسور التواصل الثقافي بين الثقافتين العربية والصينية. وما شاء الله يعني تسعى الهيئة من خلال المشاركة في معرض بكين الدولي للكتاب إلى التعريف بالإنتاج الأدبي والمعرفي للمملكة العربية السعودية.
5: عسير تحت المطر.
13: عسير تحت، طبعا أنا معاه منطقة عسير، منطقة سياحية ومنطقة جميلة، وواصلت مرتفعات منطقة عسير اليوم الثاني على التوالي استقبال أمطار غزيرة، وكأنها تقول لي محبي منطقة عسير والذين يصيفون هناك ما شاء الله يقول لك هناك يعني أمطار غزيرة وزخات كثيفة من البرد، صاحبتها أجواء ضبابية وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة في مشهد طبيعي جذب أعداد كبيرة من المواطنين والزوار إلى المواقع السياحية والطبيعية بالمنطقة تزامنا مع انطلاق فعاليات موسم عسير.
5: طيب ناخذ أيضا خبر بيئة الباحة وتشارك في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.
13: هنا أقيم اللي هي بمحافظة بلجرشي فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2026 الذي تنظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة منطقة الباحة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة وجمعية إكرام لرعاية المسنين ومنتجع إكرام الوطني بمحافظة بلجرشي. بلجرشي بحضور هنا يعني المسؤولين هناك، جاءت الفعالية تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يقام هذا العام تحت شعار الاعتراف بقيمتها احترامها استعادتها بهدف تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الأراضي والموارد الطبيعية والحد من تدهورها وتنسيق الممارسات البيئية المستدامة التي تسهم في حماية البيئة وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة. وكلنا شاهدناها يعني الآن المواقع الفياض وغيرها رجعت لها خضرتها وأشجارها، ويعني كل هذا بسبب أن الناس بدأوا الآن فعلا يعون وفي جهات الآن تتابع برضه.
4: حلو. بعد عسير والباحة هنا نذهب للطائف ومشروع مائي.
13: نعم، جميلة المشاريع المائية. هنا أطلق المركز الوطني للكفاءة وترشيد المياه مائي المرحلة الأولى لمشروع حصاد مياه الأمطار. احنا نسمع حصاد القمح، حصاد البن وغيرها، لكن اليوم نسمع عن مشروع اسمه حصاد مياه الأمطار في محافظة الطائف بهدف تعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتجددة ورفع كفاءة استخدامها في القطاع الزراعي دعما لمستهدفات الاستدامة. وأوضح المركز أن المشروع يأتي ضمن مبادرة الصافي الإيجابي والاستدامة المائية تستهدف رفع كفاءة استخدام مياه الأمطار، توفير مصادر مائية تدعم المزارعين في ري المحاصيل الزراعية وتعزيز ممارسة الاستدامة. وبين المركز المرحلة الأولى نفذت بالشراكة مع يعني القطاع الخاص وشملت 20 مزرعة منتجة

0: وبيئة جعلتها من أبرز الوجهات الواعدة للسياحة البيئية والصحراوية، حيث تتحول الروضات والمراعي خلال موسم الأمطار والربيع إلى مواقع جاذبة للمتنزهات وهوات الرحلات البرية، مما يعكس ثراء البيئة الصحراوية وتنوعها، وتعد المنطقة وجهة مفضلة لعشاق التخييم والمغامرات البرية.
1: طيب ننتقل للجانب الطبي، يلا عطنا.
0: والله عندنا أكثر من خبر، خلونا ناخذ خبر هو يمكن الناس دائما حذر مختص من الاعتقاد الشائع بإمكانية معرفة ارتفاع ضغط الدم من خلال الأعراض. أكد أن أكثر من 90% من الحالات لا تصاحبها أي أعراض حتى عند وصول الضغط إلى مستويات مرتفعة. أشاروا إلى أن نحو 50% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم. لذلك الواحد ينتبه، يعني خاصة مشاكل الدم وضغط الدم هذه تبي واحد يعني يتابع ويعمل تحليل كل 6 أشهر وكذلك قياس الضغط. نبي نروح للسياحة يعني على السريع، محتول إذا في وقت. مع ارتفاع وتيرة السفر خلال الإجازة والمواسم السياحية، تبرز أهمية التخطيط المسبق واتباع بعض الإرشادات التي تساعد على الاستمتاع برحلة آمنة ومريحة وتجنب المتاعب المرتبطة بالازدحام أو تغير الطقس، بما يضمن تجربة سفر أكثر متعة وراحة. نصائح عند السفر، يفضل اتباع مجموعة من الإرشادات من ضمنها عشان طبعا نكون رحلتنا جميلة، من ضمنها تجنب المتاعب اللي هي الوقاية من أشعة الشمس، احرص على استخدام واقي الشمس وارتداء الملابس المناسبة وشرب كميات كافية من المياه لتفادي أثار ارتفاع درجة الحرارة. ينصح بحجز السكن ووسائل النقل، وهذه مهمة، مبكرا خاصة خلال موسم السفر الصيفي والمزدحمة، بإعداد برنامج للرحلات والأنشطة مسبقا، وهذا يقلل قيمة الرحلة بتقريبا 50%. احمل حقيبة إسعافات أولية وتأكد من جاهزية الوثائق الضرورية والأغراض الشخصية المهمة. فكر في اختيار وجهة تناسب الأجواء الموسمية وتابع توقعات الطقس لتجنب ظروف قد تؤثر على رحلتك. وأخيرا الاهتمام بالصحة، اللي هو احرص على تناول وجبات خفيفة والحصول على قسط كافي من الراحة وتجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة. هذه نصائح سريعة لمن يرغب في السفر.
2: يا سلام، هذه النصائح اللي بالفعل مهمة، هو يعني الانتباه لها قد يجنبك أن تدخل في ورطة يعني أنت في غنى عنها. الله يعطيك العافية أبو فهد.
0: وجوانبها الصحية كلها. نعم بإذن الله، ونلتقيكم إن شاء الله في الغد.
2: على خير، فمان.
0: خلاص. لا مش الغد، لا يوم الأحد.
1: جمعة. إن شاء الله يوم الأحد القادم.
0: بإذن الله. في أمان الله.
2: يرضي ورعايته، مع السلامة.
0: يا هلا والله، مع السلامة.
3: الله. اللهم بك أصبحنا.
4: بك أصبحنا. هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا أيها الكرام إلى ترتيل طيب بصوت القارئ أحمد كاسب، جزاه الله خيرا. وبالفعل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الترتيل الندي هذا سمعت، سواء سمعته في مسجد أو في سيارتك الآن أو كان في المطبخ كذا ينساب في أجواء البيت. نعم. يا أخي هدوء وراحة وطمأنينة. اللهم بارك،
3: الله يجعلنا من أهل القرآن. ما زلنا معكم يا كرام، حديثنا عن البيت المطمئن. هل نعني بالبيت المطمئن بالبيت الهادئ بالبيت اللي فيه سكينة، يعني البيت اللي كذا أهله طافين وما فيه ما فيه فعاليات ما فيه أكتب ما فيه، ولا الموضوع لا يعني خلاف هذا؟ الصراحة أن يعني لما نقول بيت مطمئن إحنا نقصد بالطمأنينة، هذا الشعور الداخلي، الشعور الذي تلمسه في قلبك في صدرك. وإلا ترى فيه بيوت هادئة أغلبهم صامتين ما يسولفون مع بعض، لكنها مشاعريا تغلي. وفي على العكس بيوت فيها أزعاج
2: صخب
3: وصخب زين، لكن يزين أزعاجهم يزين صخبهم،
2: الضحكة واللمة والروح اللي ذكرتها دي موجودة.
3: كلهم على قلب واحد، والجو في البيت ما هم كهرب، الجو حلو، الجو لطيف، يعني الهالة التي تشعر بها في البيت يعني سبحان الله جميلة. ونرجع الصراحة يعني فكرة ربط هذه الأشياء بالجانب الشرعي فكرة أصيلة، وما وصلنا عليها الكتاب والسنة بلا شك أنها يعني أشياء أساس في هذا الموضوع. ولا ينبغي لنا أن يعني نقول هذه الأشياء وبس، لأن نعرف بيوت ناس صالحين وتفركش البيت مثلا، ولا في مشاكل، ولا ما يطيقون بعض، يبقى تقول شلون سبحان الله أهل صلاة ويصلون سنة النواب، وهذا حافظ قرآن، ولا هذا إمام مسجد، ولا مؤذن، ومرأة صالحة، يعني ما له دخل. هذا مكون أساس،
2: صح، عضونا الأسرار يا جماعة،
3: هذا مكون أساس، لكن يبقى جانب نفسي، يبقى جانب تفكيري، جانب وعيهم، جانب ثقافتهم، جانب تفاهمهم، جانب المودة، جانب كيمياء العلاقة بينهم، يعني صح. يحبون بعض ولا ما يطيقون بعض ولا، فكلها يعني تكوينات كلها تساهم فإن البيت هذا يصير الجو فيه حلو.
2: أنتم ما رأيكم يا كرام على 011-405-2-999؟ تلاحظ سلطان يمكن البيوت اللي ذكرت أنها فيها هذه الروح والقلوب المتوحدة، ناس تسولف، ناس تتكلم مع بعض،
3: صح.
2: هذا جانب مهم. شفت لما ذكرت قبل قليل موضوع الصلاح والتقوى وكذا، هذا أمر جدا مهم، لكنه لا يعني بالضرورة أن يكون البيت هذا مطمئن. أتكلم عن علاقة الأفراد مع بعضهم البعض بشكل كامل، صح. تكون مثالية، لأنه في الأخير الناس تحتاج إلى التواصل، وتواصل فعال وتواصل مريح وتواصل يثبت هذه العلاقة، تواصل يصنع ذكريات جميلة يا أخي. الذكريات واللحظات الحلوة هذه تصنع ذكريات تثبت هذا المنزل، تثبت أركانه وتعطيه قوة ومتانة.
3: من جد من جد، وهذه يعني من الأشياء اللي كنت يعني مجهز بتكلم عنها، بس ما شاء الله عليك يا خالد، اللي هي فكرة يعني من صناعة العادات داخل البيت. يعني شلون، وهذا طبعا عمداء البيت الأم والأب هم اللي عليهم مسؤولية هالموضوع، أني أصنع في البيت عادات. عارفين لما تسمعون من الناس يقول لا احنا في بيتنا نسوي كذا، لا احنا في بيتنا إذا جينا نتغدى لازم يكون كذا وكذا. صناعة العادات هذه ترى هي اللي تبقى، هي البصمات. الشخص اللي ما كون معك عادات غالبا أنت بتنساه، وغالبا هو ما يأثر عليك مشاعريا. لكن في عادة، في والله احنا أيا كان، والله عادتنا احنا غدا الجمعة هذا لازم سمك، ولازم نجيبه من المحل الفلاني من المعلم، أيا كان. في ناس مثلا عادة قهوة المغرب، وهذه لازم سواليف. في ناس يعني
2: طلعة معينة في وقت معين،
3: طلعة جلسة في الليل، اللي هو المهم أنه وشلون أصنع عادات هذه يحبونها أفراد الأسرة
2: واشتاقون لها،
3: واشتاقون لها، ويصير فيها إدمان إيجابي، يعني يحبونها، يعني صانعة روح، صانعة شخص، يعني ملمح من ملامح شخصية البيت.
2: فما العادة التي صنعتها يا كريم، وما هي العادة التي صنعتها يا كريمة، وجعلت من هذا البيت فيه محبة وقبول وشوق وطمأنينة. نروح لأخونا محمد من الرياض. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم
1: الله.
2: خير الله يحييك.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وهذه الأصوات الإيجابية التي تعطي دفعة على الأمام في هذا الصباح.
2: الله يرضى عليك يا محمد.
1: وعليك الله يرضى عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطمأنينة مصدرها من كتاب الله ومن طاعته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن ابتعد عن ذكر ربي والبيت اللي بعيد عن الطاعة وعن الذكر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. السبب قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عادات أهل الطاعة عبادات. يستطيع البيت المسلم البيت الهانئ البيت الجميل أن يحول العادة إلى عبادة. الجلوس مع الأهل بالنية عبادة تورث الطمأنينة تورث الأمن تورث المحبة بين الأب وأبنائه بين الزوجة وزوجها بين جميع أفراد الأسرة بعيدا عن الشاشات التي سميت التواصل الاجتماعي وقطعت العلاقات الحقيقية.
2: أيوة هذه الله يرضى عليك يا محمد. والله نقطة جدا مهمة ورائعة. وكنا نتكلم أنا سلطان شوي عن صناعة الذكريات. هذه قد تكون عادة حميدة وجميلة ورائعة تؤلف بين القلوب وكذا قد تكون عبادة إن أخلص الإنسان نيته لله عز وجل فيها وجعلها من أسباب يعني ثبات هذا المنزل ونشأته نشأة طيبة واستمراره بشكل بديع. شكرا لك يا محمد.
3: الله يجزاك خير بارك الله فيك يا محمد.
2: وننتظركم على 011-405-2999. أعطونا أسرار البيوت المطمئنة يا جماعة.
3: معنا عبد الله من الرياض. السلام عليكم.
4: عليكم السلام حياكم الله.
3: يا أهلا وسهلا حياك الله.
4: أستغل وقتكم وبدخل بموضوع مباشرة.
3: شم
4: أنتم طبعا محوركم عن كيف نصنع عادة إيجابية صحيح
2: الأسرة مطمئنة.
3: سام. أي نعم.
4: نعم نعم. أنا الحقيقة بأنقل أول شيء تجربة لعائلة أجنبية كنت أعمل في الخارج وكانوا يجتمعون وكانوا الاجتماع هذا لازم يعودون أبنائهم على التحدث.
3: حلو.
4: وكانوا كل واحد يعطونا فرصة يتحدث وشجعونه. وطبعا ذيك الأيام ما بعد كانت الجوالات موجودة فكانوا حاطين كاميرا فيديو وشوفونا أنفسهم. وكانت هذه الحقيقة لنا يقول إحنا صنعنا من أبنائنا متحدثين ناجحين.
3: السلام.
4: هذا كنقل كناخذ من الأشياء الإيجابية للغاية.
2: صح.
4: الأمر الثاني أنا أقول إنه التعويد وهذا وجدته أيضا أنا عملي تطلب السفر الخارج. أنا لقيت أحد الأبناء أو الأسر الجالية المسلمة في بروكسل أنه طبعا عيش الغربة صعبة والتغرب صعب وإلى آخره. فكان أبو الأسرة معودهم على بعد المغرب دائما أنه يجعل واحد منهم يقرأ أي شيء أي شيء. طبعا ليس بالضرورة أن يكون يعني شيء شرعي لكن معودهم أنه كل واحد له من دقيقة لدقيقتين. لكن اللي صنع فيهم أن صارت هالجلسة هذه عندهم فعلا محترمة جدا. يعني ما حد يغادر أو واحد يجي وكأن هذه هي جلسة اليومية.
2: يا سلام.
4: وفي الأخير بعدين هم اقتنعوا قالوا إحنا في مجتمع غربي ومتعطشين وما إحنا مثل مجتمعات الإسلامية يعني واحد كل واحد وخمس مرات المسجد وتزود بالإيمان وإلى آخره. لكن فقالوا خلنا نصنع من هذه جلسة إيمانية.
2: يا سلام.
4: فالأب طبعا ما شاء الله على قدر من العلم لكن ما فرض عليهم شيء. هم اللي جابوا الفكرة هذه وبالتالي أصبحوا فعلا كل واحد منهم يجيب فكر إما من القرآن إما من السنة إما تفسير. مع الزمن جابوا فكرة أنه لازم كل واحد يحفظ اللي بيجيبه يحفظ. فهذه أيضا يعني صنعت منه أنه كأنه مجلس إيماني مبسط جدا. وفي الأخير تذكرون هذه تحفهم الملائكة. أزود تجربة لرقضة وقتي.
2: والله تجربك لطيفة لكن على السريع على السريع.
4: طيب على السريع في تجربة عائلة سعودية الحقيقة أنه أبوه مقنعهم قالوا يا جماعة الخير كم عدد آيات سورة البقرة؟ قالوا كذا. قالوا طيب كم عدد أيام السنة؟ قالوا كذا. قال طيب لو قلت لكم أنه تقدرون تحفظون البقرة في سنة؟ قالوا والله مستحيل يبقى. ناس عاديين يعني مضطرب التحفيظ. قال طيب لو كل يوم وهذه هنا الفائدة قال لو كل يوم كل واحد بس يحفظ آية من سورة البقرة ويقرأها في الصلوات الخمس وفي السنن الرواتب 12. شو بيصير في الأخير؟ في نهاية اليوم يحفظها عن ظهر قلب. طيب طيب عندنا 365 يوم وآيات البقرة أقل من هذا، معناه إيش؟ اقتنعوا، يقول حقيقيا طبقناها جميع أفراد الأسرة، يقولون في سنة طبعا، لكن في سنة وشوي حفظ البقرة. يقول ما كنا نتوقع أن نحفظ البقرة.
2: يا سلام يا سلام، الله يكتب أجرك، الله يكتب أجرك، وإن شاء الله من يستمع، العفو سلمك الله، وإن شاء الله من يستمع لنا يعني يأخذ من هالنبذ والأفكار البديعة ويطبقها.
3: ما يجزاه خير والله، كويس خليناه يقول الموقف الثالث صار أحلى موقف.
2: يا سلام يا سلام،
3: الله يجزاك خير، شكرا جزيلا.
2: ذكر نقطة مهمة صراحة، مسألة إنه الإنسان يتعلم من الجميع، من كل الناس، مسلمهم وغير ذلك، صح، وغير المسلم، ويتعلم، والحكمة ضالة المؤمن.
3: نرجع نقول إن مسؤولية، وش تبغى شيء؟
2: لا، عندنا من الدرب،
3: معنا من الدرب أبو سلمان. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا هلا وسهلا، حياك الله يا أبو سلمان.
5: الله يسلمك، سلام الله يغشاكم وعين الله ترعاكم، إذا غاب القلب عنكم فإن السمع وياكم.
3: الله يرضى عليك يا حبيبي، جزاك خير،
5: شكرا، أجل الله طبعكم بكل خير. أحلى الأوقات وأجمل اللحظات والله اللي يشارك معكم في هذا البرنامج الرائع بفريقه كامل.
2: يا حبيبي
3: الله يبارك فيك ويوفقك يا حبيبنا، تفضل.
5: الله، بالنسبة لطمأنينة البيت تأتي طبعا من طمأنينة قلوب ساكني، كما يقول الله تعالى على بذكر الله تطمئن القلوب. ومما يعني حقق طمأنينة هذه الذكر، خاصة ذكر الله سبحانه وتعالى من قراءة القرآن والصلاة، وذكر الدخول إلى المنزل تتنحى الشياطين والخروج.
3: يا سلام عليك.
5: أيضا إشاعة الألفة والمحبة والاجتماع للأسرة، التشارك مع أفراد الأسرة في التخطيط لمستقبل الأسرة عامة ومستقبل كل فرد خاصة، إشاعة الحب والنصح والتغاضي والتغافل. أيضا هناك أيضا الرحمة وكسر الحواجز بين الوالدين والأبناء، يبث كل واحد من أفراد الأسرة همومه ومشاكله داخل أسرته فيحس بالطمأنينة و
2: أكيد. والله يا أخي كلامك جميل جدا، لكل فرد من في الأسرة عنده مشكلة، عنده هم معين، يعني في كثير من الأحيان أنك تتحدث بهالإشكالية، في هالإشكالية مع أفراد أسرتك، ويكون في يعني كان مناسب والاستماع لآراء ولأفكار ولتطمينات وتوكيدات معنوية تساعدك أنك تكمل حياتك وتكمل يومك بطريقة أفضل. هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل على من أنعم عليهم من أصحاب البيوت المطمئنة.
3: أي والله، في مسؤولية على الأب والأم، يعني أتوقع أنه مهم، يعني ليس خيارا أن تخلي جو البيت حلو أو لا، هو لازم عليك تخلي جو البيت حلو لأسباب كثيرة كثيرة كثيرة جدا. لأنه يمكن تستغرب من هالكلام، لكن في في في نوع من الآباء مو من أولوياته، مثلاً منشغل مثلاً غالب الوقت خارج البيت. بعض الأمهات يمكن كانت مهتمة في السنوات الأولى، بعدين خلاص طفشت أو يمكن بعد والله توظفت أو انشغلت والعيال يعني، وفي خدم وفي، فلا هو لازم، هو شيء ضروري جداً، لأنه ترى أنت يعني ترى أنت مصنع، أنت يمكن تطلع لنا من هالبيت عاهات، وممكن تطلع لنا من هالبيت ناس يعني يصيرون أحسن ناس قبلناهم في حياتنا.
2: صح.
3: ترى ما في أحد عنده مشكلة من هالبشر اللي تقابلهم في الشارع زين، إلا ارجع لطفولته داخل بيته بتلقى أنها يمكن سبب رقم واحد المسبب لهالمشكلة اللي قابلتها.
0: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا.
7: بك أصبحنا. بك أصبحنا. ضيف الحلقة.
0: ضيف الحلقة.
2: أهلا بكم أيها الأفاضل، وأهلا بمن انضمت إلينا الآن ضيفة عزيزة، هي الأستاذة نعمة بنت أحمد أصبيح، المدربة والمستشارة الأسرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة نعمة، وصبحك الله بالخير.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا يا أهلا وسهلا.
2: حياكم
3: الله. حياك دكتور. أهلا.
2: عن البيت المطمئن نتحدث، استمعنا إلى مداخلات متنوعة ودارت بعض الأفكار، فلعلنا نبتدئ بسؤال، ما هي الطمأنينة التي نتحدث عنها هنا؟
8: طيب، أولا الطمأنينة هو شعور أفراد الأسرة بالاحتواء، بالاهتمام، بالتقدير، افتقار النقطة الأساسية، افتقار التواصل هو سبب عدم الشعور بالراحة والطمأنينة. نجد البيوت اللي فيها افتقار تواصل، نجدها روتينها اليومي يخلو من المشاركة، انشغال دائم، غياب الحوار، انعدام المشاركة الوجدانية كما ذكرت، الاهتمام، الحب، القبول، التشجيع والدعم. نجدها بيوت ظاهريا خالية من المشاكل، منظمة، هادئة، تعطينا انطباع بأنها مستقرة ومثالية. ولكن في حقيقة الأمر كما ذكرنا، أفرادها يشعرون بالوحدة وعدم الطمأنينة، والسبب هو عزلة أفرادها داخل أسرتهم، عزلة أسرية يعيشها الفرد داخل أسرتهم.
2: يعني نشوفهم كذا من برا الأمور ما شاء الله تبارك الله، البيت رائع، لطيف، جميل، لكن هناك شعور داخلي يعني مفقود عند الجميع أو الأغلب، وهذه إشكالية. طيب، يعني وذكرتي موضوع عدم التواصل والانشغال، والله الانشغال تعد على أنواعها، انشغال في عمل، انشغال بمشاريع، انشغال حتى بجوالات وسائل التواصل. البعض قد يسأل، هذه هي الحياة الآن، يعني إيش ممكن يأثر علينا وجود هذا الانشغال؟ هل هناك أثر دائم على العلاقات الأسرية؟
8: طب خليني أنا أسأل كمان سؤال، هل إحنا حقيقي مشغولين إلى هذه الدرجة؟ أم إننا إحنا تعودنا إن نشغل نفسنا عن حضورنا الحقيقي بجلسة مع أبنائنا، مع أزواجنا، اختلفت عندنا حقيقة الأولويات، وبنشوف في حياتنا الواقعية مشاهد كثيرة. يعني خليني أنا أذكر آخر مشهد شفته، أسرة مجتمعين في مكان ترفيهي في مطعم، الأسرة مجتمعين، الأب والأم ماسكين جوالاتهم، وأكيد طبعا الأبناء كلهم ماسكين الجوالات
2: على طاولة يعني الطعام.
8: نعم، يعني هذه الأسرة خارجة من بيتها على أساس إنهم يقضوا وقت جميل ممتع مع بعض، يشاركوا في لحظات جميلة تبقى في الذاكرة، لكن نشوف كلهم جالسين على الجوالات. طبعا مثل هذا المشهد عواقبه وخيمة، ومن أخطرها إحنا كما ذكرنا طبيعة البشر تحتاج للاحتواء، للاهتمام، للتقدير. فمثل هذه المشاهد وتكرارها في الأسرة نلاقي تلبية الاحتياج لهذا الاهتمام والدعم والتقدير يبحث من الغرباء، وهذا موضوع جدا خطير على الأبناء.
2: أيوة. طب أستاذ نعمة، ممكن يجي تساؤل، يعني وإيش إيش اللي إيش اللي زعلك أستاذة نعمة؟ مبسوطين كل واحد على جواله مبسوط؟
8: لا، اللي زعل إنه إحنا مجتمعين على أساس إنه إحنا نقضي وقت جميل يبقى في ذاكرتنا، نشارك فيها أفكارنا، مشاعرنا، ليش كل واحد عايش في عزلة يعني منعزل؟ كل إنسان، إحنا كلنا عندنا أفكار، عندنا مشاعر، عندنا أحلام، عندنا أهداف، ليش بنعيشها لوحدنا؟ ليش بنضطر إنه إحنا نشاركها مع الغرباء؟ ليه ما نشارك تفاصيل حياتنا ويومياتنا مع بعضنا؟ ترى إحنا كبشر طبيعتنا بنتغير، يعني خلينا أتكلم، إحنا أتكلمنا على جانب الأبناء، خلينا نتكلم على جانب الزوجين.
2: أيوه.
8: دائما نجد التعارف والأول التواصل في بداية الزواج، بعد كده نلاقي إنه أفتقد هذا التواصل. ليه؟ على حجة إنه إحنا خلاص نعرف بعض. لا، إحنا ما نعرف بعض، إحنا بنتغير. يعني كما يقال الشيء الثابت في الحياة هو التغيير. يعني هل أنت أو أنا قبل 10 سنوات هو نفس الشخص؟
2: أيوة.
8: بنتغير اهتماماتنا، بتتغير أفكارنا، فالتواصل جدا مهم. التواصل هو التواصل في الأفكار في المشاعر، حتى لا نصير غرباء في بيت واحد. فهذا حقيقة شيء يزعل إنه يكون زوجين عايشين في بيت واحد لكنهم غرباء، ما بيعرفوا إيش الاهتمامات، إيش المشاعر، إيش تغير فينا. ما بنعرف كمان مشاعر أبنائنا، إيش بيواجهوا، إيش بيحلموا، إيش بيخوفهم، إيش بيفرحهم. يعني حقيقة أنا أشوفه من المشاهد المحزنة اللي إحنا نشوفها في حياتنا اليومية.
2: ودائما السؤال بعد هذه يعني خلينا نقول الشرح الوافي لخطورة الموضوع، إنه إيش اللي وصل هالأسرة اللي تجتمعت على طاولة الطعام في مكان خارج المنزل، إيش وصلها إنه منعزلين عن بعض وهم يعني خارجون سويا أو خارجين سويا، ما الذي أوصلهم إلى هذه الحالة؟ لا أكيد إنه هذا الشيء ما جاء هكذا فجأة، ولا أستاذة نعمت؟
8: كما ذكرت اختلفت الأولويات. إحنا ما إحنا مشغولين لهذه الدرجة، إحنا ما نحتاج 24 ساعة. خلينا واقعين، أنا ما أقول إنه 24 ساعة خليك جالس مع أبنائك وزوجتك، لا ما نحتاج 24 ساعة، ولا أحتاج فعاليات وأنشطة مجهدة أو مكلفة. إحنا نحتاج حضور حقيقي. الاهتمام دائما يقال الاهتمام الحقيقي بالحضور الحقيقي. نعيش اللحظة، نحتاج فقط إننا نعيش اللحظة بجميع تفاصيلها مع أبنائنا، مع أفراد أسرتنا، بعيد عن للأسف اللي أصبحت الآن أولوياتنا واهتماماتنا اللي هي وسائل التواصل والأجهزة والسعي والركض خلف المثالية والكمال، ونسينا أجمل لحظات حياتنا، أبنائنا وهم صغار، هم بيكبروا قدامنا، شبابنا، إحنا كزوجين عايشين مع بعض. هذه كلها الأشياء بتنفرق أجمل لحظات عمرنا من بين يدينا، وإحنا حاطين أولويات للأسف هي سرقت مننا الأولويات الأساسية والمهمة في حياتنا. إلا لو نسأل ونشوف، دائما نسمع القصص والكتب بيذكروا الكبار في السن بيوصلوا مرحلة يقول لك يا ريت بس ترجع لحظة من شبابي وأنا أبناء صغار وأستمتع معهم، أو أني أنا أستمتع وأعيش حياة تفاصيل حياتي مع شريك حياتي. يمكن الآن إحنا ما نشعر بها، لكن لو سألنا كبار السن وقرأنا الكتب لعرفنا من تجارب السابقين إنها حقيقة لحظات يعني قيمة جدا، ولا في شيء من هذه اللي إحنا حطيناها أولوية يعوضها.
2: ممكن سلطان في حلقة سابقة ذكر موضوع من أماني كبار السن في ظهر مستشفى وكذا، سلطان ذكرت إنه اللي هو التعبير عن المشاعر وكذا، وهذه فاتته أن يعبر لشريك
3: التي ندموا عليها عندما يعني اقترب الموت.
2: إنه ما تواصلوا بالشكل الممتاز والفعال وتعبروا عن مشاعرهم مع من يحبون. طيب أستاذة نعمت،
8: صحيح.
2: بعد أن تحدثتي يعني حديث البديع حقيقة المهم في هذا الشأن، السؤال يعني المطروح الآن، كيف نصنع وقت حقيقي للأسرة في وسط ازدحام الحياة وانشغالاتنا؟
8: كما ذكرنا ما نحتاج 24 ساعة، ولا أحتاج فعاليات وبرامج، أحتاج حضور حقيقي. إننا نعرف كأفراد أسرة تفاصيل يومنا، نشارك تفاصيل يومنا، كيف قضينا يومنا، إيش التجارب اللي مرينا فيها الحلوة الصعبة. حتى الأبناء يستفيدوا من تجاربنا، إحنا نعرف إيش مروا أبنائنا، بإيش مروا، إيش أحزنهم، إيش أسعدهم. هذه التفاصيل المهمة مشاركتها بتشعرنا دائما إذا كان هذا التواصل حقيقي مستمر، بتشعر أفراد الأسرة في إنه في دعم وفي مساندة دائمة، فبالتالي حيكون في شعور في الراحة وطمأنينة، حيقلل الشعور من الخوف من القلق. حنحاول إننا يعني نسعف أي مشكلة في بدايتها إذا كان في مشكلة قبل ما تكبر وتتفاقم عند الأبناء. وأنا بعيد ما أعرف كوالدة من يعرف إيش المشكلة إلا من تكبر. يعني مختصر المفيد إنه نحتاج حضور حقيقي واعي للجلسة مع أبنائنا وأزواجنا.
2: أيوة، يعني كني بك أستاذة نعمة تقولين إنه لابد أن نتكلم سويا، أن نتحدث، أن نتبادل أخبار يومنا، أن نعبر عن مشاعرنا. تعرف المشكلة إيش سلطان كذلك؟ إنه كثير من الناس ما تعود، ويمكن بالأخص نكون صريحين في الموضوع، الرجال، النساء بطبعهن يحب يعني يحببنا المشاركة والحديث والتعبير، لكن عدم التعود هذا كيف ممكن نحله أو نحلحل هذا الجمود في الرغبة في التواصل والحديث؟ كيف نجعل البيت هذا المكان يعني للراحة للسكينة للتواصل؟
8: أول شيء نشعر الأفراد بالحب بالقبول، لأنه البيت هو المدرسة الأولى للتعليم العاطفي. إحنا في البيت أول حاجة نتعلم كيف بأشعر بنفسي، كيف بأعرف قيمة نفسي، كيف أعرف الآخرين يتعاملوا مع مشاعري. فالبيت هو المدرسة الأولى للتعليم العاطفي، لازم يكون في احتواء، في حب، التواصل. نيجي تسأل أسر أحيانا في بعض المشكلات كيف التواصل، يقول لك أحد متواصل مستمر، نسأل عن طبيعة التواصل نلاقيها خد هات تعال جيب، يعني تواصل في مستلزمات متطلبات الحياة،
2: أوامر نواهي.
8: نعم، ما ننكر بأهميتها حتى تعيش، حتى يعني نعيش في حياة منتظمة وسهلة، ولكن ما تيجي على أهمية التواصل النفسي، على الاحتواء والتبادل المشاعر والأفكار. فكما ذكرت أولا أن يكون البيت يشعر فيه الأفراد بالحب والقبول، أن يكون مساحة آمنة للتعبير، ما في خوف، أقدر أعبر فيه، الأبناء أقدر أعبر فيه عن مشاعرهم بدون خوف، بدون قلق، بدون خوف من الملامة أو النقد،
2: سخرية.
8: في نقطة مهمة في البيت، إنه ما يكون البيت جلاد، يكون فيه، يكون عندنا مرونة وتسامح. يعني عادي نتقبل الخطأ، إحنا طبيعتنا كبشر بنخطئ، ليش ما نتقبل أبناءنا يخطئوا؟ طبيعي، طبيعي يخطئوا، طبيعي تعلموا من أخطائهم. فهنا نبني ثقافة الاعتذار، وبالتالي المقابل من الاعتذار إنه يكون في تسامح مننا، من الوالدين، في مرونة. مو نوقف كمان على كل شيء، على كل صغيرة وكبيرة، على كل موقف نبدأ نوجه. هنا البيت حيصير يعني بيت غير مريح، يعني كأننا جلادين أو كأنه معسكر. لازم يعني مو نتغاضى، يعني نحاول أن نوازن بين التغاضي والتوجيه.
3: جميل. يا سلام،
2: جميل جدا. طيب،
8: نعم.
2: من خلال خبرتك أستاذة نعمة، يعني فيما تبقى من وقت، يمكن عندنا دقيقتين أو ثلاثة، وأنت المدربة والمستشارة الأسرية، إيش أغلب المشكلات اللي خلاص صارت يعني اعتيادية وكثير منها تأتي إليك يريدون استشارة أسرية فيها؟ بيتنا ما في هدوء، ما في اطمئنان، ما في استقرار.
8: السبب انه كل فرد صار يعيش للاسف يعني حياته الخاصه له، يعني تلاقي مثلا الزوج له حياه خاصه، الزوجه بحياتها الخاصه، الزوج يعني بيشارك اهتماماته ومشاعره وافكاره ومشاريعه مع اصحابه، الزوجه نفس الشيء، الابناء، يعني كل مين في عالم منفصل عن بعضه. حتى لو اجتمعوا على طعام أو اجتمعوا في البيت، مكان بيت يجمعهم سقف واحد، تحت سقف واحد، لكن كل مين عايش بكل ما فيه. إحنا الإنسان كله مشاعر وأفكار وأحلام وأهداف، ما كل مين عايشها مع عالم، في عالم الخاص، مع ناس، مع ناس خاصين بعيدة عن الأسرة. هذه طبعا مشكلة مرة كبيرة بالنسبة، خليني أتكلم كحياة زوجية، بتسبب
2: مشاكل،
8: فتور عاطفي، بتسبب أنها بتهدم هذه العلاقة بعد فترة. الأبناء بيصبحوا كما ذكرنا بعيدين عن والديهم، يعني يتواصلوا مع الآخرين ويأخذوا للأسف النصائح والدعم من الآخرين، طبعا بتكون خطأ، وهذا سبب مشاكل كثير من شباب وفتيات، لأنهم بيأخذوا التوجيهات من الناس خطأ. فهذه الفوضى، خلينا نقول، اللي بتحصل داخل البيت، سببها الرئيسي هو عدم التواصل الحقيقي وعدم الحضور الحقيقي والواعي بين أفراد الأسرة، اللي يلوم شمل أفراد الأسرة ويشعرهم بالاحتواء والاهتمام والتقدير، وبالتالي نشعر بالراحة والطمأنينة.
2: جميل جدا الحديث هذا، وأنا أعتقد أنه بعض من يستمعين الآن ووضع يده على الجرح والنزيف الذي يعاني منه في أسرته، ويتساءل إيش هي الخطوة الأولى. هل مثلا اليوم أبدأ، إيش أسوي اليوم؟ أروح أقول لأهلي تعالوا نجلس سوا ونتكلم؟ إيش المواضيع اللي أفتحها؟ إيش ممكن توجه نصيحة لمن يستمعين الآن ويرغب أن يتخذ الخطوة الأولى؟ إيش يسوي؟
8: اولا دائما في بدايه، دائما ما نقول انتهى الوقت وانه خلاص ما عاد في وقت، اللي راح واللي خربت العلاقه ولا لا لا، دائما في بدايه، بس اننا احنا نعزم من الداخل اننا نبدا حقيقي بالاهتمام الحقيقي مع اللي هو من غير، زي ما كما ذكرت، ما نحتاج الى اي تفكير او اي تخطيط او اي برامج، نحتاج فقط الى الحضور الواعي، الحضور الواعي من الداخل، من رغبه، تكون رغبتنا حقيقيه، سواء كان رجل أو امرأة رغبة حقيقية بالتواصل الحقيقي مع شركائنا مع أبنائنا، هي رغبة داخلية صادقة وحقيقية، لا ما تحتاج مننا أي تكلف ولا أي شقاوة عنا مننا. نعم.
2: الله يبارك فيما طرحتي وذكرتي الأستاذة نعمة بنت أحمد الصبيحي المدربة والمستشارة الأسرية، أثريت الحديث والحوار حول البيت المطمئن، جعل الله بيوتنا جميعا مطمئنة ومباركة، وبارك الله فيك أستاذة.
8: شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية.
2: عافاك الله كمان.
3: بارك الله فيك.
0: الله. اللهم بك أصبحنا.
7: بك أصبحنا. بك
6: أصبحنا. هدى للناس.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم يا كرام هذا الترتيل الطيب المبارك بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري، جزاه الله خيرا.
3: جزا الله خير وجزاكم الله خير مستمعينا الأعزاء. إلى موضوعنا، إلى البيت المطمئن، إلى كيف تكون بيوتنا مطمئنة، بيوتنا هادئة، بيوتنا فيها سكينة، بيوتنا فيها متعة ومودة ورحمة وتآلف. وعلى طار المودة والرحمة، يعني يمكن ورد هذا عن عمر بن الخطاب عن غيره، في معنى أنه شوف إحنا وش قلنا، أول شيء قلنا أنه على العمودين، عمود البيت الأب والأم، تم بالأجواء. بس فيه أب وأم دائما بينهم مناوشات، ودائما بينهم خلافات، ودائما بينهم، وبعض الأحيان تطلع يعني تطفو فوق السطح أمام الأبناء أو غيرهم. فأكيد لن يكون جو البيت إيجابي وجميل أكيد. بس هنا في فكرة أنه طيب أنا ما أحبه مثلا، أو هو ما يحبها، شو الحل؟
2: شو الحل؟
3: أفتنا الله يجزاك.
2: لست مفتيا في هذه الشؤون الأسرية، لكن أنا أكبر حقيقة في بعض الأبناء والبنات. رائعين يا أخي، رائعين
3: من ناحية،
2: إن شافوا فيه إشكالية من ناحية الأب والأم، من ناحية صنع الأجواء وخلقها، هم يعني يحملون هذا اللواء،
3: يعززون،
2: يحملون اللواء صنع هالأجواء في المنزل وتعزيز اللحمة مناسبة، يختلقونها، يجمعون الأب والأم يعني فكرة معينة وبرنامج في ذاك اليوم يصنعونه، ويبدأون ب يعني دعونا نقول هذه الجذوة من النار في إيقادها وشعلتها وعودة الحياة تدريجيا. أتكلم عن التواصل مثل ما ذكرت ضيفتنا الكريمة، تواصل فعال داخل الأسرة يعود من جديد. فهنيئا حقيقة لهؤلاء الأبناء والبنات، وهذا فيه ترى من البر الشيء العظيم صراحة.
3: أي والله.
0: الله. اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
3: معنا يا كرام جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، والحديث عن مبنى الصدقة الجارية بمكة الذي أطلقته تحت شعار قرآن يتلى وأثر يبقى. نسعد بأن يكون معنا الآن الدكتور حمود بن رشيد المقاطي، وهو المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالنور والسرور، حياك الله وحيا المستمعين والمستمعات الكرام.
3: الله يحييك يا دكتور وبارك الله فيكم وفي جهودكم. حدثنا عن مشروعكم هذا، عن مبنى الصدقة الجارية، وما الذي يميز عن باقي المشاريع؟
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، كما تعلمون فإن جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة شرفها الله بخدمة كتابه الكريم وخدمة ضيوف الرحمن القادمين من شتى بقاع الأرض. ولله الحمد، يعني رأينا خلال شهر رمضان المبارك وموسم الحج في هذا العام أثرا عظيما لهذه الرسالة، فقد استفاد من برنامج تصحيح التلاوة وتعليم القرآن الكريم أكثر من 65,000 مستفيد من ضيوف الرحمن والزوار والمعتمرين، ورأينا الكبير والصغير والعربي وغير العربي يحرصون على تصحيح تلاوتهم وتعلم كتاب الله عز وجل في أطهر البقاع، حيث يروون يعني عطشهم وروحانيتهم، وهم ما أتوا من بلادهم إلا من أجل هذه الروحانية. لكن السؤال المهم، كيف يستمر هذا الأثر، وكيف لا يكون عملا موسميا ينتهي بانتهاء الموسم؟ من هنا جاءت فكرة مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون مشروع استدامة للأثر، يعود ريعه إلى تعليم القرآن الكريم وتصحيح تلاوة ضيوف الرحمن وتوزيع المصاحف وسقيا ضيوف الرحمن وإطعامهم وغيرها من البرامج التي يعني تخدم كتاب الله عز وجل وخدمة قاصدي بيته الحرام. ولذلك مما يميز هذا المشروع أن المتبرع لا يساهم في عمل ينتهي أثره اليوم أو غدا، فليساهم في أصل ثابت يبقى بإذن الله عز وجل سنوات طويلة. وكلما انتفع حاج أو معتمر، وكلما تلا متعلم آية صحيحة، وكلما شرب ضيف الرحمن ماء أو وجد من يعينه ويعلم كتاب الله، كان المتبرع نصيب من هذا الخير. وكما تعلمون الصدقة الجارية من أعظم ما يبقى للإنسان بعد رحيله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وتأملوا جمال هذا المشروع، هو يجمع بين الصدقة الجارية والعلم النافع في آن واحد. أما إن لهذا المشروع ميزة أخرى عظيمة، وهي أنه في مكة المكرمة، في البلد الذي تهوى إليه أفئدة الناس وقلوبهم، وفي المكان الذي يقصده ملايين الحجاج والمعتمرين، وفيه تضاعف الأجور. ولذلك أقول لكل من يبحث اليوم عن مشروع يورثه أثرا يبقى، وعن صدقة يرى ثمرتها تمتد عاما بعد عام، وعن باب خير يجمع بين خدمة القرآن وخدمة ضيوف الرحمن، لا تفوتك المساهمة في مبنى الصدقة الجارية. ساهم عن نفسك وعن والديك وعن أهلك وعن من تحب. نسأل الله عز وجل أن يبارك في كل من يساهم، أن يجعل ما يقدمه ذخرا له ولوالديه وأهله، وأن يكتب له أجر كل حرف يتلى، وكل حاج يتعلم، وكل ضيف يكرم في بيت الله الحرام.
2: اللهم آمين. بارك الله فيما تقدمون وفيما قدمتم. سؤالنا هنا حقيقة: من أراد التواصل معكم، من أراد أن يبذل من ماله في هذا الخير، أن يبذل من وقته، من جهده، من علمه، كيف له أن يتواصل معكم؟
4: بالنسبة للتبرع معنا، أولا نقول سبحان الله ونحن في بداية هذا الصباح الجميل، وهو يوم الخميس وغدا الجمعة وفضائلها يعني لا تخفاكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، اجعل لك في كل يوم صدقة مباركة، إن أردت الشفاء فتصدق، وإن أردت تفريج هم فتصدق، وإن أردت بركة في مالك وأهلك فتصدق، وإن أردت أثرا يبقى بعد رحيلك فتصدق. ساهم في مبنى الصدقة الجارية في مكة، يبقى أجرك ممتدا عاما بعد عام. من أراد المساهمة من خلال تطبيق منتظر الراجحي، يضغط على أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم يختار خدمات، ثم جمعية خيرية، ثم يكتب في خانة البحث جمعية بيان، تخرج له جمعية بيان لتعليم القرآن في مكة المكرمة، ويختار الحساب المخصص الصدقات الجارية، ثم يدخل مبلغ التبرع 100، 200، 300 أو بما تجوز به نفسه، ثم يضغط على التحويل بضغطة الزر، وهنيئا لك الأجر. كما يمكن التبرع عن طريق الموقع الإلكتروني لجمعية بيان بمكة المكرمة، ولمن أراد من غيره من البنوك الأخرى يمكن يتواصل معنا على الواتساب رقم 0500-329-329.
2: لو تعيده كرما:
4: 0500-329-329.
2: جميل.
4: ولمن أراد يعني التواصل بمباشرة والاتصال، يمكن عن طريق مركز خدمة العملاء، الرقم المخصص لخدمتكم طوال 24 ساعة: 924-32-824.
3: نعم،
2: جميل جدا.
3: الله يجزاك خير يا دكتور، وقواكم الله، موفقين بإذن الله. شكرا جزيلا لك.
4: اللهم أمين. إياكم
3: في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: جميل، جميل جدا يا أخي. أبواب وطرق الخير متاحة للجميع في هذا الوطن الغالي. طبعا الجهات الراغبة في المشاركة في فقرة تغطية نسعد بتسجيلكم عبر الرابط الذي تجدونه مثبتا في حساب البرنامج على منصة إكس. طيب، نحن على أعتاب موجز الثامنة، نذكركم حول موضوعنا عن البيت المطمئن، وعلى الرقم من أراد التواصل معنا المشاركة. أعطينا تجربة، وأعطينا تجربة في بيوتكم المطمئنة، كيف وصلتم لهذه الطمأنينة، زادكم الله طمأنينة ورفعة، على 011-405-2999. عبد الرحمن محزري بانتظاركم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. 8 صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: موجز 8 صباحا، أهلا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. إنفاذا لتوجيهات القيادة، الفريق السعودي يجري اليوم عملية فصل التوأم الفلبيني.
2: الأمير عبد العزيز بن سعود يضع حجر الأساس لمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة الباحة.
3: وزير الخارجية يستعرض مع رئيس البرلمان النمساوي أوجه العلاقات بين البلدين.
2: رئيس الغذاء والدواء يطلع على التجارب العالمية في تطوير العلاجات المتقدمة.
3: وزارة البلديات والإسكان تعلن بدء تطوير 71 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء بمدينة الرياض.
2: اليوم انتهاء مهلة التسجيل العيني لأكثر من 450 ألف عقار بالرياض ومكة والمدينة.
3: التجارة تدشن بل تدعو إلى التحقق من عدم وجود مطالبات على السجل التجاري قبل نقل ملكيته.
2: وزير الصناعة يزور مركز الإنذار المبكر للأمن الغذائي ويبحث تعزيز التكامل بين المنظومتين.
3: وزارة الصحة تعلق رخصتي طبيبين لاستغلال الصفة المهنية في الترويج المضلل لحقن منتجة ومخصصة للاستعمال الخارجي.
2: موهبة توقع مذكرة تفاهم لتدريب الطلبة في أحدث التخصصات التقنية عربية، بل في أحدث التخصصات التقنية.
3: مركز الملك سلمان يدشن مشروع التمكين الاقتصادي للفئات المحتاجة والمعاقين بغزة.
2: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى غزة.
3: مشروع مسام يتلف 5926 قطعة من الألغام والمخلفات الحربية في باب المندب.
2: ترامب يهدد إيران بالقصف مجددا إذا لم تلتزم بالاتفاق المبدئي.
3: أخيرا، منظمة التعاون الإسلامي تحذر من مخططات إسرائيلية تستهدف مدينة الخليل ومقدساتها.
2: قدمنا لكم موجز 8 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الآن عودة إلى برنامجكم. اللهم بك أصبحنا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
6: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
7: 0534-600-600
6: وباتصالاتكم
7: على الهاتف رقم
6: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم يا كرام إلى تلاوة بصوت القارئ إبراهيم المجيدي، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، ومن استقل سيارته الآن متوجها إلى عمله، نحن عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، محدثكم خالد المصري وصديقي سلطان ربيع، وفي استقبال اتصالاتكم عبد الرحمن محزري وقيادة دفة إخراج البرنامج وتنفيذه. نسعد بكم جميعا، وشاركونا في موضوعنا اليوم عن البيت المطمئن. 011-405-2999 معنا
3: بسام من الجوف.
4: يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أحبك، أهلا وسهلا يا بسام، حياك الله.
2: صباح النور،
3: صباح النور السرور. أنت من أهل الجوف يا بسام؟
4: اي نعم اي نعم.
3: معلش سؤال خارج النطاق، متى موسم زيت الزيتون عندكم؟
4: والله
3: اني حاتي، لانه الصراحه قد شريتها من عندكم
4: خلاص قررت كل سنه. زيت الزيتون حاليا متواجد في جميع انحاء المملكه، في اي مكان، في اي سوبر ماركت، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
3: ما شاء الله.
4: الموسم له تقريبا يعني اللي هو نهايه الشتاء وبدايه الصيف تقريبا.
3: اي
4: او ما قبل الشتاء بالاصح.
3: اي ما شاء
4: يعني
3: الله
4: يبدا جمع الزيتون.
3: والله
2: كذا انا متخيل، انا متخيل محادثات واتساب الحين صوتيه. متخيل كذا اتصال، لكن ايوه
3: لا بالعكس، يا ندردش نسولف مع الناس ناخذ علومهم. اسلم يا بسام، وش تقول في موضوع حلقتنا اليوم؟
4: ما كنت على اي رسم فضلنا.
3: الله يرضى عليك.
4: الشيء الثاني موضوع الطمانينه في البيوت، يعني الحقيقه ان مبداها اللي هي الفطره ودعم الفطره والبعد عن الشخصنه والخيريه تكون، يعني ما نبحث عن المثاليه، لكن لازم يميل الاب والام للخيريه في حياه العائله، يخلق الطمأنينة، يلتمس الأعذار للأبناء والبنات. الحياة اختلفت، الأجيال اختلفت، الأفكار اختلفت، التعامل لازم يكون يعني هيّن لين وقبول الخطأ. هنا تنشأ الطمأنينة، يحصل ارتياح للأبناء للبنات، العدل في المعاملة، البعد عن المساواة والبعد عن المقارنة وقبول الخطأ من البنت أو الابن، وتوضيح أو التبرير والتماس العذر له. وتقريبا يعني الشخصنة هي أساس المشاكل في البيوت. هذا يبقى بنته، هذا يبقى ولد، والزوجة زوجة، وما في غيركم كعائلة.
2: صح.
4: وأنا أبحث على الكمال، لكن الحقيقة الشخصنة هي أساس البعد والطمأنينة في البيت.
3: يا سلام،
4: ما لم يحصل طمأنينة البنت ولا الابن لا يمكن أن يكون البيت مطمئن.
3: ما في شك، ما في شك.
4: وش اللي يعني الناس اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهلي.
2: اي والله، مثل ما ذكرت يعني فرد واحد تختل طمأنينته في المنزل، الكل يعني تختل طمأنينته وتصير إشكالية. وهذا تشوف لما مثلا واحد يواجه مشكلة الجميع يهتم وكذا، فطمأنينة الشخص طمأنينة الجميع والعكس كذلك صحيح. الله يعطيك العافية يا بسام
3: أخونا. شكرا جزيلا لك يا بسام.
2: نروح لعبد الله. السلام عليكم.
5: السلام عليكم، صباح الخير.
2: يا صباح النور والسرور.
3: سرور يا رسول
5: الله. يعطيكم العافية على البرنامج هذا الرائع.
2: والله يعافيك. الله
3: عليك بارك.
5: جزاكم الله خير، الله يجزاه خير ويزيد أعمالكم.
2: آمين أجمعين يا رب العالمين.
5: بالنسبة للبيوت المطمئنة فيها عدة حاجات قد توصلك إلى الشيء هذا ويبقى بيتك مطمئن. أولها الصلوات، الحفاظ على الصلوات في أوقاتها. الحالة الثانية ايضا تفقد الجار وتلمس حاج الجار والسلام على الجار وكذا. ايضا الثالثه ايضا الاذكار الصباح واذكار المساء، لان تحفظ لك كل شيء وتخليك يعني مستقيم وتتعاون مع اسرتكم على الاخرين. هذه الحاجات اللي حبيت نضيفها انا، وشكرا لكم والله يعطيكم العافيه.
2: الله يعافيك،
3: شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك يا اخونا المبارك.
2: اي والله اخونا عبد الله يا اخي، ما لفت نظري وش رايكم انتم كذلك سلطان
3: سم،
2: قال الجار.
3: إيه؟
2: تفقد حال الجار.
3: إيه؟
2: إيش الصلة بين الجار وتفقد حالي وطمأنينة المنزل؟ أرى في علاقة كذا
3: في علاقة حلوة، بس ما ماهيتها يعني. ممكن نقول إنه البيت اللي جوه حلو يأثر على اللي حوله. ممكن نقول بعض الأحيان ما شاء الله يا أخي تلقى حارة متكاتفين وعلاقتهم حلوة، ويمكن صار حتى يشتهر الآن في وسائل التواصل الاجتماعي يعني من دون ما نسمي مسميات.

0: من صحيح. الجيران
1: حلو.
0: وكذلك عد وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار صلى الله عليه وسلم. وتلك التي باتت عنها الملائكة تؤذي جيرانها. فكيف يكون بيت هذيك مطمئن؟ صعب صعب.
1: صحيح فعلا. جميل جدا الملمح يا خالد. ومعنا الآن علي من خميس مشيط. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسعد الله صباحكم.
1: يا هلا وسهلا وصباحك.
2: الفرصة السعيدة اللي تواصلنا معكم سمعنا صوتكم واحنا والله من الناس اللي يحبكم في الله واستفدنا منكم كثير كثير. الله يجزاكم خير في الدنيا
1: والآخرة. الله يحبك ويرحم والديك ويجزاك خير. يا هلا بالغالي تفضل.
2: الله يغليك. طبعا في موضوع كنا تكلمت عنه من الأشياء طبعا من الأسباب الرئيسية والأولى اللي هي ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في البيت.
1: نعم.
2: الأمر الثاني يعني السلام على أهل البيت يعطي البركة ويعطي وتعليم الأولاد في الدخول السلام يعني يكون بين الأهل من الوالد من كلام هذا.
1: الله عليك.
2: من الأسباب الثانية طبعا إذا مثلا في مشاكل بين الزوجين إنها ما تكون أمام الأطفال قدر المستطاع.
1: يا سلام.
2: يعني يتفاهمهم بينهم بين وبعيد عن أطفالهم حتى ما تزرع بينهم مشاكل عدا وخوف من الأمور هذه.
1: نعم.
2: الأمر الثاني اللي هو العدل يعني تكون مساواة بين الأولاد ما يكون واحد التعامل معه يختلف عن الثاني مساواة عدل. هذه من الأمور اللي أعرفها أنا واللي أتعامل بها في بيتي وأسأل الله أن ينفع بها الجميع.
1: الله يجزاك خير. بس علي أنت تقول العدل بين الأبناء بيني وبينك كذا شيء خاص كذا إن شاء الله ما حد إن شاء الله ما حد يسمعنا. هل أنت يعني في قلبك تلمس كذا إنه في واحد من هالأبناء لا غلاوته تزود وتفوق عن باقي إخوانه؟
2: والله
1: صارحني ما حد.
2: لا والله للأمانة
1: لا شعور داخلي يعني مو بأنك تميز
2: شعور هذا ولكني أحاول إني أسيطر عليه
1: يعني فيه بس إنه إيه فعلا بس المهم إنه ما يظهر.
2: لا أنا ما يظهر ولا أظهر بينهم حتى مثلا لو بجيب واحد منهم مثلا غرض أو بجيب من احتياجاتهم ما أجيب لهذا وخلي هذا أحاول إني أساوي بينهم في مشترى في أغراض في مقضى في أي شيء كان في تعامل بس هذا أكتمه بصدري ولا أبينه لهم عشان ما أسبب بينهم عداوة أو ليش أنا كذا وهذا كذا. والله إني في حرب يعني في الأمر هذا والحمد لله ربي معيني على الأمر هذا.
1: الله يجزاك خير. شكرا جزيلا لك يا علي وهذا من مراعاتك لهالجوانب التربوية. ذكرتنا بداية مشاركتك الصراحة بمسألة السلام والتسمية أول ما يدخل البيت وذكرتنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وغيره قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
0: الله
1: رواه الترمذي.
0: اللهم صل وسلم على رسول الله. وتذكرت الحديث وبحثت عنه ووجدته بالنسبة لموضوع الجار ليس بالمؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه.
1: الله أكبر.
0: وكما قال عليه الصلاة والسلام شكرا لكل من حقيقة يشارك ويعطينا هالزوايا المختلفة والأبعاد البديعة على طاري التفرقة بين الأبناء. أعرف إذا مثلا صارت التفرقة علنيا وهب هذا شيئا وترك الآخرين وتجي الآخر يقول وأنا وتجي بضحكة ها في البداية لكن ترى لها ما عليها أو لها ما لها ويترتب على ذلك أمور كثيرة في المستقبل من الحزازات والإشكاليات والبعد عن الطمأنينة. ما أجمل حقيقة ذلك الأب الذي يتحدث ويسولف مع ابنه وابنته ويخوض معه في حوارات نقاشات ما بين الأمور المحبوبة والمخاوف والمشاعر. وكذلك الأم تجد حديث عذب فيه جمال وفيه تلمس وفيه اكتشاف لأسرتك يا أخي. تعرف مثل ما ذكرت ضيفتنا الكريمة أنه الناس ترى تتغير كل مرحلة عمرية لها سماتها لها خصائصها لها أفكارها ولها طيشها في بعض الأحيان
1: كيد.
0: فكيف كيف تعرف بدون أن تتحدث وتسولف وتأخذ وتعطي في داخل المنزل في طلعة في غيرها. فهذه من الأمور اللي ممكن تتسرب إليها يعني البعد عن الطمأنينة.
1: صحيح. معنا عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
3: حياكم الله. سعد الله صباحكم بكل خير.
1: الله يحييك يا عبد الرحمن. أهلا وسهلا.
3: الله يعينكم يسددكم يبارك في جهودكم.
1: اللهم آمين. الله يجزاك.
3: البيوت المطمئنة حفظكم الله بارك فيكم أول ما يطمئنها تحقيق الإيمان وتربية أهل البيت عليه.
1: نعم.
3: هذا من أعظم ما يطمئن البيوت ثم ذكر الله جل وعلا لعموم قول الله.

0: تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا ملئ البيت بذكر الله جل وعلا من الكبير والصغير والذكر والأنثى والأب والأم اطمأن البيت بكامله. الأمر الثاني التخلص من وسائل التقاطع الاجتماعي. وسائل التقاطع الاجتماعي التي سميت خطأ وسائل التواصل، وهي في الحقيقة وسائل تقاطع قطعت الأسر وقطعت القرابات وباعدت الناس عن بعضهم البعض إلى أن وصل إلى إبعاد الزوج عن زوجته والزوجة عن زوجها.
1: الله المستعان. هو إذن تقاطع اجتماعي على أرض الواقع بين الأسرة في كثير من الأحيان.
0: نعم،
1: وتواصل اجتماعي مع مع الأباعد يعني.
0: نعم، حتى أذهب هذا الطمأنينة في البيوت وأصبح كل مشغول بنفسه ولا يطيق حديث غيره، فذهبت الطمأنينة. أي نعم، ولا يرضى بمقاطعته أو قطع تفكيره في هذه التواصل الوسائل.
1: الله يعطيك العافية أخانا الكريم.
0: الواجب الآخر على المرأة الزوجة أن تعظم قدر زوجها عند أولادها، فتقول والدكم مثلا سيحضر، إن كان وقت جلوسهم العصر أو المغرب أو العشاء وقت جلوس والدهم وتفرغ للبيت، فتعظم هذا الحضور وتعطيه هيبته ومكانه، وتخبر أولادها بذلك وتعد المكان وتعد كل ما يكون مما يسعد الزوج ويجعل له مقاما في قلوب أولاده ذكورا وإناثا. عندها يحضر الأولاد بحضور والدهم وله هيبته ومكانته، ثم تطمئن البيوت فيثار موضوع ويناقش فيما بينهم نافع ومفيد للجميع. حلو. يناقش فيه الأب والأم، فالأم هي التي تزرع هذه الطمأنينة في البيوت.
1: طيب عبد الرحمن أستاذ الكريم، في تساؤل جاء في بالي وانت تتحدث، هل ما ذكرته من موضوع الهيبة تقصد مثلا عدم وجود الضحك واللعب والأصوات ولا ايش؟
0: ابدا ابدا، لكن يكون للأب مقام. بعض النساء تنصرف عن مجلس الأب، عن مكانه، عن وقت حضوره للبيت، كأنه حضور احد الأولاد. لكن لو كان للأب مقام وقدر في حضوره الى بيته
1: يفرق عن غيره، صح؟
0: عظمه الأولاد واحترموه وبقيت هنا الطمأنينة في البيوت بإذن
1: جميل
0: الله تعالى.
1: جميل جدا، الله يعطيك العافية أخانا الكريم على ما تفضلت به. والله زرع المكانة مهم جدا، وأعتقد للأب وكذلك للأم. تجد بعض المآسي تشوف تصرفات تقول هذا ليش ما يحترم أمه، هذا ليش ما يحترم أبوه، هذا يعني غالبا السبب في المنزل يبدأ من هناك. نروح لجازان مع خالد. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حياكم الله.
1: يا مرحب حياك الله.
2: الله يصبحكم بالخير والعافية يا كريم.
1: يا صباح النور والسرور والطمأنينة.
2: في عندي نقطتين كذا سريعة. النقطة الأولى بشأن الموضوع اليوم بالنسبة للبيوت المطمئنة، من وجهة نظري الشخصية حقيقة البيوت المطمئنة هي من يتلو فيها كتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة. القرآن الكريم يعني إذا يعني أخلص الأب والأم النية لله عز وجل في قراءته في البيت سيبارك وسينعم أهله بكلام الله عز وجل. فأعظم الذكر اللي هو قراءة القرآن، هذه من وجهة نظر شخصية ومجربة. على بهذا الشأن التفاؤل دائما مهما حدث أمر في البيت في تفاؤل،
1: يا سلام،
2: في كلمات إيجابية، في دعم. زي ما قالت الضيفة الكريمة، فعلا إذا عشت مع أهلك عيش معهم اللحظة، عيش معهم الجو كأنك مع أصدقائك يعني. تسولف معهم وتضحك وتبتعد عن الجوال، لأنه كل شوية هم يتكلمون معكم على الجوال ما بحلو. حتى مع زملائك، أنت مع زملائك ما بحلو، طالع في الجوال كل شوية هم يسولف
1: ينقدونك. نعم،
2: أي جدا جدا جدا ما بحلو.
1: الله يعطيك العافية خالد. شكرا.
2: معليش بس في نقطة
1: على السريع.
2: حقيقة جدا جدا بالنسبة للتلاوات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنتم تلاواتكم متنوعة وهذا شيء جميل. أمس قاعد أسولف مع أحد الأشخاص كانوا عندي تلاوة نوعا ما، يعني ما هي والله على طول قلت إذاعة القرآن الكريم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قراء عدة بأوقات متعددة تستمع وراح إن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني تكون
1: تلاوة جيدة. جزاك الله خير على دلالتك يا خالد، وبارك الله فيما قدمت.
3: شكرا جزيلا.
1: نواف
3: معنا. نواف، السلام عليكم يا نواف. وينك يا نواف؟
4: موجود. السلام عليكم. أهلا
3: وسهلا، حياك الله.
4: يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
3: الله يعافيك، هلا وسهلا.
4: صباحكم صباحنا بكل توفيق إن شاء الله.
3: يا رب. سم تفضل.
4: السلام الله عدوك. طبعا ما أزيد على كلام المتصلين ده، ما شاء الله كف ووفى، وكل واحد ذكر جانب جميل عن الطمأنينة بالبيت. تمام. لكن أنا أشوف كذلك أن الطمأنينة بالبيت مو مرتبطة بكبر البيت ولا كثرة الأشياء فيه.
1: مرتبطة بإيش؟
4: قد ما هي مرتبطة بطريقة تعامل أهل البيت مع بعض. هذا يكمن من الأب والأم، وخلينا نكون واقعيين مع بعض. الأب هو يعني زي ما يقولون هو العمود في البيت، هو اللي يشد ويربط. تمام. وكذلك الكلمة الطيبة والاحترام المتبادل.
1: صح.
4: وأن الواحد أحيانا يرجع هو مرتاح وما يحس بتوتر وضغط. في بعض الأحيان تعرفين أن في بعض الناس يجي ويشيل هم ومتاعب الدوام كلها ويطلعها في البيت. تمام.
1: يصير أحيانا.
4: إيه فعليا. تمام. وأحيانا كذلك برضو أبسط الأشياء جلسة على قولتهم وشاي مع الأهل، يعني الأخذ والعطاء. ولا يزيد على كلامكم، ما شاء الله تبارك الله.
1: أهم شيء نواف، الشاهي بنعناع ولا بدون؟
4: كيف؟
1: أهم شيء الشاي بنعناع ولا بدون؟
4: أكيد طبعا، وإذا كان في حبق وسكر الله. وسط.
1: الله الله الله يسعد قلبك.
4: لا. لكن شوف، في يعني على كلام اللي هو الجماعة اللي قالوا، في شخص من الأشخاص الله يجزاه خير إن شاء الله تكلم عن إيش؟ عن أذكار الصباح والمساء، عن اللي هو الصلوات، من الصلوات، هذه الأمور. أنا صراحة يعني أتفق معه بشدة، لكن في حاجة كذلك مهمة جانب هذا الأمر اللي قاله
1: على السريع. أيوه.
4: تمام. اللي هي إيش؟ من الداخل، إذا كان الشخص مو مقتنع. تمام. حتى لو إنه يصلي ليل ونهار، تمام، ما بيفيده شيء.
1: النية والقناعة والإيمان
4: طبعا. إذا ما أنت بمقتنع أن أنت تتعامل والله عيالك بدا الشيء، مصيبة.
1: الله المستعان. طبعا يا نواف، تسلم على المداخلة والإطلالة البديعة، وشكرا جزيلا.
3: أجزاك خير، بارك الله فيك.
1: فاصل يا كرام ثم نعود.
5: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه التلاوة طيبة للقارئ فهد الغراب وفقه الله. عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، وحديثنا عن البيوت المطمئنة وجو البيت الدافئ الجميل. أذكر أني تكلمنا أيضا على، يمكن كان فيه مقال سعدت بمشاركتكم إياه، كتبته يمكن قبل سنوات بعنوان ادخلوا مساكنكم، ما أدري إذا الآن تلقونه أو لا. وكان في إشارات على مسألة سبحان الله علاقة يعني وتتبع لبعض النصوص السكن وفكرة السكن وكلمة السكن ودلالات السكن، السين والكاف والنون في هذا، وعلاقتها بالإنسان والبشر واحتياج الإنسان للسكن، شيء عجيب، وأكثر شيء الشيء النفسي. يمكن أيضا من الأشياء اللي خلنا نشير إليها، وإن كانت موضوع شوي بعيد عن عن عن عن عن صلب موضوعنا، لكن أنا أقول في ناس إلى الآن محرومين من جو الأسرة، إلى الآن محرومين من جو البيت بإرادتهم للأسف. هالناس اللي ما أدري متى بيقرر يتزوج، ومؤخرها وصل 30 و35 و40، متى بتتزوج من الحلال؟ يعني أتكلم عن الناس اللي في إرادتهم شيء، عنده شيء خارج عن إرادته، إيه نقول الله يعينه. لكن فيه كم كبير من الناس أو من الشباب، ما نقول عدد كبير بس في فئة، لا مأخر وبعدين وبشوف وما أدري إيش، ولين كونت ولين سويت ولين حطيت. الواقع إنك جالس يعني تضيع سنوات ثمينة وغالية، وتحرم نفسك من هالأجواء الجميلة الأسرية، وفكرة أنك تكون بيت وتبني أسرة وأجواءها، ترى شيء يعني حياة أخرى، تنتقل من مستوى إلى مستوى. بغض النظر كل حياة وكل طبيعة فيها مشكلات وفيها منغصات وفيها الشيء الحلو والشيء الشين، لكن بشكل عام لو تأخذ هذه بالمجمل وهذا وضعك أنت يا العزابي بالمجمل، لا أنت صفر على الشمال. يعني بصراحة
3: جلد.
2: لا هذا البيت، هذه سنة الحياة، هذا اللي يعني حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حثت عليها فطرة الإنسان. جرب، إذا أنت متأخر كثير لا جرب، حتى لو أنت خايف من فشل التجربة، حتى فشلها يعني وبعدين طيب جربت يعني تزوجت وفشلت، يعني الحمد لله قدر الله وتجرب مرة ثانية. بس جرب، ترك حارم نفسك، وعلى على كلامنا الحلقة الماضية ترك ما أنت بعايش إلا مرة واحدة، فضيعت 40 سنة عزابي ولا 35 سنة عزابي،
3: والله حرام
2: أنت. أي والله.
3: نختم بأبيات بديعة أرسلها كالمعتاد حمود اليماني، يقول: الدار ليست بالبناء جميلة، إن الديار جميلة بذويها، قد يعشق الإنسان أسوأ بقعة ويزورها من أجل شخص فيها. وما انتهت الأبيات،
2: خلصت.
3: حلوة. طلع في أبيات ثانية لكن يمكن الوقت ما يتسع، وصلنا للختام.
2: عطنا، لا تردها بنفسك.
3: أخو الودي، لا يلقاك إلا مبشرا ببشر وفي اللسان له شكر. شكرا لك حمود اليماني على رسالك لهذه الأبيات.
2: الله يعطيه العافية. اللهم اجعل بيوتنا مطمئنة عامرة بذكر الله وبالمودة وبالرحمة، ونسأله سبحانه وبحمده أن يجعلها بيوت صالحة، بيوت تخرج ناس صالحين ينفعون دينهم وأوطانهم. وكان أسبوع ممتع معكم يا كرام.
3: إي والله، وأنت تدعو تذكرت موضوع الدعاء وأهمية الدعاء بأن يهبنا الله الطمأنينة. ادعوا لأنفسكم، لأزواجكم، لأبنائكم وبناتكم، ولمن تحبون بالطمأنينة والسكينة. شكرا لكم يا كرام، الملتقى بكم يتجدد مع الثنائي الرائع سبيت سبيت وعبد الرزاق عليه، وإن شاء الله يوم الأحد القادم عند 6:30. نستودعكم الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. سؤال وجواب في أم الكتاب.
4: سورة الفاتحة اشتملت على مقاصد القرآن الأساسية، فكيف ذلك؟ اشتملت على مقاصده الأساسية بالإجمال، فهي تتناول أصول الدين وفروعه، تتناول العقيدة والعبادة والتشريع والاعتقاد باليوم الآخر والإيمان بصفات الله الحسنى وإفراده بالعبادة والاستعانة والدعاء والتوجه إليه جل وعلا بطلب الهداية إلى الدين الحق والصراط المستقيم والتضرع إليه بالتثبيت على الإيمان ونهج سبل الصالحين وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالين. وفيها الإخبار عن قصص الأمم السابقة والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقياء، وفيها التعبد بأمر الله سبحانه ونهيه، إلى غير ما هنالك من مقاصد وأغراض وأهداف، فهي كالأم بالنسبة لبقية السور الكريمة. ولهذا تسمى أم الكتاب، لأنها جمعت مقاصده الأساسية.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الفاتحة والبقرة.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوةً

آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق.

أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.

في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ

القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم.

انفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا

قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا،
3: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر،
4: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين،
3: ناشئ في رحاب الحرمين،
6: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
3: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10 صباحا
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب، حلقة نسعد فيها بمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة، وباسمكم أرحب به، فأهلا ومرحبا بكم وحياكم الله شيخ عبد الله.
2: وأنا أرحب بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأرحب بالذين ينفذون هذا البرنامج معك، والله تعالى أسأل أن يوفقنا لما ينفع إخواننا وأخواتنا.
1: اللهم أمين. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا بكم. نستهل هذه الحلقة على بركة الله بهذا السؤال، يسأل عن تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآية من سورة البقرة، قبلها آية أخرى تصنف الناس إلى مؤمن ومنافق، وقد بدأت بالمنافقين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ينافق الناس ويحاول أن يكسب رضاهم وهو في حقيقته مفسد، يشهد الله على ما في قلبه. رب العالمين يطلع على القلوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فهذا الإنسان يظهر ما لا يبطن ويشهد الله على فساد قلبه، وليس مغفلا بل هو مخاصم لدود. قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هو فاسد في قلبه وفي نفسه ومفسد لغيره، فهو يسعى في الأرض بالفساد، والفساد هو الذي يهلك الحرث والنسل ويهلك الأشياء الصالحة في الدنيا، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم قال الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا قدم إليه نصح وقيل له: يا أخي اتق الله، غضب وزمجر وقال: لماذا أتقي؟ أنا متقي، أنا كذا. نسأل الله العافية. وهذا شأن حتى بعض الصالحين، عندما تقول له اتق الله يقول: وشك شايفني، وينسى أن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. هذا للشخصية الكاملة من البشر، قال له ربه وهو يؤدبه: اتق الله. فانصاع واطاع. وابو بكر خير هذه الأمة بعد نبيها لما نزل عليه قول الله تعالى في شأنه ومصطح عندما قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لا يحلف أولو الفضل منكم الغنى والسعة الذين ينفقون على أقربائهم من أجل الله، ولا يأتل، لا يحلفون أن يقطعوا النفقة، لأن أبا بكر حلف أن يقطع النفق عن مصطح عندما تكلم

0: النفقة. لكن هؤلاء الصنف المنافق المؤذي لنفسه وللمؤمنين إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه يكفيه في العذاب جهنم ولا بئس المهاد. نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله تعالى: ومن الناس الصنف الآخر الصالح من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه والثمن الجنة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يطلب رضا الله تعالى. والله تعالى قال عن المؤمنين في شراء أنفسهم، قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الثمن ما هو؟ ثمن الجنة. والمعنى أن المؤمن يخلص نفسه من عوائق الدنيا التي تمنعه من التوجه إلى الله تعالى، ويزهده في الدنيا وزخرفها طلبا لمرضات الله تعالى وحده. ومن سلوكه أنه يتحرى الحق ولا يتكلم بلسانين ولا يقابل الناس بوجهين. وقد نزلت هذه الآية التي تمدح هذا الصنف في صهيب الرومي عندما أراد الهجرة. اعترض له المشركون في مكة وقالوا: تأتينا فقير وتجمع المال، لأنه كان يشتغل عندهم حداد، ثم تأخذ المال وتذهب به إلى محمد. فقال: أنا من أنبلكم رميا، ما يمكن تمسكوني أو تقبضون علي وفي كنانتي سهم واحد، ماذا تريدون؟ قالوا: أعطنا المال. قال: خذوا. وتركوه يسافر إلى المدينة. ولما وصل المدينة كانت هذه الآية قد نزلت، فهنأه المسلمون وهنأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ربح البيع أبا يحيى. وفي رواية: ربح صهيب، ربح صهيب. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك الله في علمكم. من الأسئلة الواردة، أحمد يسأل يقول: هل الأجور مضاعفة في شهر الله المحرم؟ وهل توجد سنن خاصة بهذا الشهر؟
0: المحققون من أهل العلم كابن عباس وقتاده والقرطبي وغيرهم يرون أن العمل الصالح في الأشهر الحرم ومنها المحرم أعظم أجرا، كما أن الظلم والمعصية فيها أعظم وزرا. والله تعالى أمرنا أن نبتعد عن المعاصي لأنها ظلم للنفس. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والظلم هو المعاصي، الظلم هو المعاصي، المعاصي هي ظلم من الإنسان لنفسه. فالذي يعصي الله تعالى هو من الظالمين لنفسه، يدخلها في دائرة العذاب بظلمه. نسأل الله العافية والسلامة. قد سن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر عبادات محددة، منها الإكثار من الصيام المطلق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك فقال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا حديث صحيح رواه مسلم. 2 صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم، وهو آكد السنن في هذا العشر. وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الهجرة أول سنة، وأوجب صيامه على المسلمين. ثم لما فرض رمضان في السنة الماضية بقي سنة.

0: من شاء صامه ومن شاء تركه. وصيام يوم عاشوراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضله يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. وسبب صيام يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه، لأن موسى صامه شكرا لله على أن نجاه وقومه من فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم، وصامه وأمر المسلمين بصيامه. ثالثا صيام اليوم التاسع من المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، لكنه صلى الله عليه وسلم قبض قبل ذلك، وهذا الحديث رواه مسلم. والسنة أن يصوم المسلم مع العاشر يوما، والسنة أن يكون التاسع، وهذا أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه ولا يتمنى إلا الأفضل. وإن فاته التاسع فيصوم اليوم الحادي عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا مشروع في هذا الشهر في الصيام. ومن البدع التي يقع فيها بعض المسلمين في هذا الشهر بدعة تخصيص أول العام بالدعاء أو الصلاة، يجعلون له صلاة أو دعاء، ولم يعرف هذا في سيرة سلفنا الصالح ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها بدعة التوسعة على العيال والاكتحال والتجمل، هذا أيضا ليس معروفا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومنها بدعة المأتم واللطم وما يحصل بسبب الحزن في عاشوراء، وهذا أيضا مسلك محدث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أئمة الهدى من آل البيت.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة التي وردت، هذا المستمع الكريم يقول هل أحصل على أجر ترديد الأذان إذا رددت الأذان مع المؤذن عبر الراديو، أم أن هذا الأجر خاص بالمؤذن في المسجد؟
0: يحصل لك الأجر إذا رددت مع المؤذن المباشر في الوقت، فإذا أذن المؤذن المباشر في الوقت مثل في الحرمين وأنت في مكة أو المدينة أو في الرياض وأنت تريد الصلاة، فحينئذ هذا يدعوك يقول حي على الصلاة فأنت تردد معه. أما إذا كان الأذان مسجل في غير وقت الصلاة، واحد يأذن الضحى فإذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة، تصلي الضحى، ما في فريضة يدعو لها المؤذن في الضحى أو بعد العصر. ولهذا مثل هذا لا يتابع، لأنه يعني لا ينادي لصلاة هذا وقتها. نعم،
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا السؤال يقول فيه المستمع ما نصيحتكم لمن انشغل بتتبع أخطاء العلماء وتصنيفهم وتبديعهم بدلا من أن يستفيد من علمهم؟
0: هؤلاء نسأل الله أن يهديهم، انشغلوا بما لا يفقهوه ولا يحيطون بعلمه، وفرقوا الأمة وسموا عملهم هذا الجرح والتعديل، وهذا خطأ. الجرح والتعديل هو من عمل علماء السلف الذين تتبعوا الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبعوا الذين يروونها فردوا ما كان رواته غير عدول، وقبلوا ما كانت رواته عدول، وهذا في رواة الحديث. أما هؤلاء الآن فإنهم ينشغلون بأعراض إخوانهم العلماء ويتتبعون أخطاءهم، وليس الأمر كذلك، بل يكذبون أيضا فيضيفون إلى أخطائهم شيئا لم يفعلوه، وهذا من الحسد الذي يكون بين الأقران. فينبغي أو يجب يا إخواني أن يطهر الإنسان لسانه، وأن يتذكر قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويتذكر قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فليتق الله الإنسان في نفسه وليحفظ لسانه، فإن لحوم العلماء مسمومة، لأنهم إنما ينتقدون من أجل قيامهم بما أمر الله به من الدعوة ونشر العلم، وذلك من الصد في سبيل الله.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا السؤال يقول فيه المستمع: وجدت مالا مدفونا في الصحراء وأنا على يقين بأنه مال حرام، فهل يجوز لي أخذه؟
0: إما أن تأخذه أو يأخذه غيرك، ولو أخذته أنت يمكن أنفع من غيرك لأنك تخاف الله تعالى، فخذه واعتبره لقطة، إن جاء أحد يسأل عنه فأعطه بعد التأكد، واستفد منه واعتبره أمانة عندك، متى ما جاء أحد يسأل فإنك توصل إليه هذه الأمانة. ولو بحثت في المكان الذي وجدته فيه وأشعت بأنه وجد لقطة في هذا، فمن كانت له فليتقدم، كان ذلك أيضا أفضل. ولا يذكر الإنسان أنه وجد مالا وأن عدده كذا، لأنه حينئذ سيتقاطر الناس عليه ويأتيهم من ليس صاحب هذا المال. الناس إذا سمعوا عن المال يتجرؤون على الكذب، ولذلك لا بد في كشفه من العمل بالمنهج الشرعي الذي يذكره العلماء في التعريف باللقطة.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضوية كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم وجزاكم الله خير.
0: وأنتم أخي بارك الله فيكم ونفع بكم، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح نساءنا وأولادنا. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. في ختمها تقبلوا تحية منفذها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الواتساب 0534 700 700. نعود إن شاء الله، نلتقيكم في الحلقة المقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة النساء.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: قال الله تعالى:

0: ذنوبكم.
1: يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
2: تتحقق محبة الرسول ومحبة الله عز وجل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من كان أتبع لرسول الله كان أحرى بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعلامة محبة الرسول أن يتحرى الإنسان سنته يتبعها ولا يزيد في ذلك ولا ينقص. وعلى هذا الذين يبتدعون بدعا تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعون أن ذلك من محبته وتعظيمه، هم في الحقيقة لم يحبوه ولم يعظموه. وذلك لأن حقيقة المحبة والتعظيم أن تتبع آثاره وأن لا تزيد في شرعه ولا تنقص منه.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
6: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط العدل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال هناد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. رواه النسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الحديد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الحديد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
4: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن
2: يأتيكم كل أحد وثلاثاء
4: عند 24 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: ونزلناه تنزيلا
5: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: ناشئ في رحاب الحرمين. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: ناشئ في رحاب الحرمين.
10: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
11: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
12: أحمد بن محمد الرشيد.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بالترحيب بالشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
14: الله يحييك ويبقيكم، بارك الله فيك.
13: نتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
15: عبد الملك ابن نايف ابن سليمان الصعيد.
13: وكم العمر؟
15: 10 سنة.
13: ما شاء الله. وكم تحفظ من كتاب الله؟
15: 15 جزءا ولله الحمد.
13: ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله جل وعلا أن يعينك على أتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

0: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله على هذا الترتيل الطيب المبارك للحافظ معنا في هذه الحلقة عبد الملك بن نايف الصاعدي. نتحول بكم مستمعينا الكرام للمقرب حلقات المسجد النبوي الشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك أخي الطالب وفتح الله عليك من فضله. ينبغي مراعاة الحروف إذا تجاورت، فيميز كل حرف عند النطق به، كما في قول الله سبحانه وتعالى: غير ذي زرع عند عين وعين فتبين العينين. طيب، بارك الله فيك.
1: جزاكم الله شيخ عبد الله على هذه الملاحظة التي حقيقة استفدنا منها جميعا. لعلكم أيضا توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي
2: في قول الله سبحانه وتعالى: فإنك غفور رحيم، ما الحكم؟
0: تنوين أتى بعده حرف الراء، فالحكم إدغام بغير غنة.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: وأيضا لعلكم شيخ عبد الله توجهوا للحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم
2: في قول الله سبحانه وتعالى: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما معنى وجنبني؟
0: أبعدني.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذه التلاوة وهذه الإجابات المباركة والمسددة في علوم القرآن الكريم ما بين حكم تجويدي وتفسير لمفردات هذا الكتاب العظيم. لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا البرنامج المبارك من هنا من رحاب مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. كان معنا قبل قليل الحافظ عبد الملك بن نايف الصاعدي جزاه الله خيرا.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد كثيرا بالترحيب بأحد الحافظين الذي يلتحق بنا الآن. عرف باسمك أخي الكريم.
4: محمد بن الحسين جبرة.
1: وكم العمر؟
4: 22.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
4: 15 جزءا بحمد الله.
1: نسأل الله عز وجل أن يعينك على حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله عز وجل واتلو علينا مما تحفظ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم.

الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإن

0: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك أخي محمد حسين جبر الحافظ معنا في هذه الحلقة، ونتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف المقرئ بحلقات المسجد النبوي للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك أخي محمد وفتح الله عليك. من الأمور الملاحظة عند كثير من الطلبة عند وجود سؤال في كتاب الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يمد الطالب صوته فيقول فأنا يؤفكون لدلالة الاستفهام.
1: جزاكم الله خيرا على هذه الملاحظة المسددة. لعلكم أيضا شيخ عبد الله أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي
2: في قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم، تكرر هذا الكلام في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا، فما الحكم الإعرابي؟
0: نون ساكنة أتى بعدها حرف السين، فالحكم إظهار حقيقي.
2: أحسنت.
1: ولعلكم شيخ عبد الله أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: نعم، في قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم، ما الحكم؟
0: نون ساكنة أتى بعدها حرف السين، فالحكم إخفاء حقيقي.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: شيخ عبد الله أيضا وجهوا للطالب جزاكم الله خيرا سؤالا في غريب القرآن الكريم.
2: في قول الله سبحانه وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، ما معنى يبسط؟
0: يوسع.
2: وما معنى يقدر؟
0: يضيق.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: ما شاء الله تبارك الله. إذن كنا وياكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المباركة من رحاب مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. كان معنا الحافظ قبل قليل محمد حسين جبره جزاه الله

0: الحرمين. تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتل

بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة طه.
1: مكارم الأخلاق.
2: لنعلم أيها الأحبة أن آية واحدة في مسؤولية اللسان تكفي لمن تدبرها أن يقود لسانه إلى ما فيه خير له. قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن الحفاظ على نعمة اللسان هذه واستخدامها في الخير والصمت بها عن الحرام لمن إيمان المرء بالله واليوم الآخر. هل تذكر معي قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ رواه البخاري. وتأمل في حوادث الدهر وخطوب الزمان، فما من بلاء ولا مصيبة ولا حسرة إلا في الغالب من هذا اللسان. يقدر الإنسان على أمور عظيمة ويسيطر على شؤون كثيرة، ولكنه أضعف ما يكون مع هذا اللسان، فإذا لم يملك زمامه ويحكم قوله تراه أشد الناس أسفا وأكثرهم قلقا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. رواه الطبراني وصححه الألباني. فلنطلق أيها الأحبة ألسنتنا في الخير والمعروف، ولنحكمها عن كل ما يسوء في الدنيا والآخرة. فالكلمة ما دامت في أفواهنا فهي لنا، وإن خرجت فنحن محاسبون عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بلسان ذاكر وشاكر. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
3: الإخلاص في القرآن الكريم.
4: شمول الإخلاص لمناحي الحياة. المتدبر للقرآن الكريم يدرك إدراكا بينا أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والإخلاص لله تعالى، فإذا خالط الشرك العبادة أفسدها وأحبط العمل، كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا ما قرره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين قال في رسالة القواعد الأربع: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أمر متقرر لا يحتاج إلى مزيد بيان، ولكن مع هذا فالإخلاص ليس مقصورا على الشعائر التعبدية المحضة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، بل هو شامل لمناحي الحياة المتعددة وجوانبها المختلفة التي يراد بها وجه الله تعالى، مما يدل على أهمية الإخلاص وعلو منزلته في القرآن.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم: الدمام 90، الهفوف 90.4، حفر الباطن 89.6، الخفجي 88.2، على موجات الإف إم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الفرقان والشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الفرقان والشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت لا يموت، والجن والإنس يموتون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الكهف.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: آيات الصلاة، عمود الدين وأجل الطاعات،
1: بركة وراحة قلب.
0: قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم:
1: أرحنا بها يا بلال،
0: أرحنا بها يا بلال.

0: آيات الصلاة من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
1: تنفس الصباح بيوم جديد.
2: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: مجالس العقيدة حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند 1:00 ظهرا
0: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان

بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد

0: الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم لمملكة العربية السعودية. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله ظاهرتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم في هذا اليوم الخميس الثالث من شهر الله المحرم من عام 48,400 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا يا ربنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، إنا بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك.
3: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: على قراءته عبد الرزاق بن عبد الله العليوي يستهله. بسم الله الرحمن الرحيم. استمرار عملية فصل التوأم الفلبيني الملتصق أوليفيا وجيانا في العاصمة الرياض. وزير الداخلية يدشن مشروعات أمنية ويطلع على المبادرات التنموية في الباحة. السعودية الثانية عالميا في المساعدات الإنسانية وتدعو لتوسيع قاعدة المانحين. المملكة تحقق المرتبة 13 عالميا والثالثة على مستوى دول 20 في التنافسية العالمية. للعام الثالث على التوالي المملكة تحافظ على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السبراني. انطلاق أعمال مبادرة منتدى الاستثمار في روما بدعم من صندوق الاستثمارات العامة. الرياض تستضيف الأحد المقبل أكبر تجمع صناعي في الشرق الأوسط. وزارة الصحة تحذر من الترويج الوهمي لإجراءات تجميلية غير موثوقة. اليوم انتهاء التسجيل العيني لأكثر من 450 ألف عقار بالرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة. سفارة المملكة في الكويت تحذر مواطنيها من عقوبات قانون المرور الجديد. عربيا ودوليا، الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني وقعان مذكرة لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. سويسرا تؤكد استعدادها لتنفيذ الاجتماع بين أمريكا وإيران غدا. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجز الواحدة لهذا اليوم الخميس. تقبلوا تحياتي وتحيات زميل منفذ هذا الموجز محمد بن سعيد الغامدي. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا،
5: ونزلناه تنزيلا،
4: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مجالس العقيدة،
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
0: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية. ومن

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معشر الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مطلعها برفيقي فيها الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فمرحبا وأهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا.
2: بعد أن انتهينا من الكلام عن الإيمان بالملائكة، ننتقل اليوم إلى الكلام عن الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب.
3: على بركة الله شيخنا، ولعلنا نبدأ بتعريف الكتب وما اشتملت عليه.
2: المقصود بالكتب ما أوحى الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام من كلامه الذي فيه الهدى والنور لعباده، يبصرهم ويهديهم. وقد اشتملت الكتب الإلهية على بيان صفات الله سبحانه وأسمائه، وما فيه سعادة الناس في معاشهم ومعادهم، وبيان محبوباته ومبغوضاته، ومعاد الناس وجزائهم، وما يبشرهم وينذرهم، إلى غير ذلك مما فيه سعادة البشرية في العاجل والآجل. والإيمان بها من أوجب الواجبات، والله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ويقول سبحانه آمرا عباده: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. هذه حال أهل الإيمان، ورأسهم في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم المؤمنون من بعده. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. هذه حال أهل الإيمان، بخلاف الكفار الذين يكفرون بالكتب المنزلة من الله، وهذا من أعظم الضلال. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان، فلا إيمان إلا بتحقيقه، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور. والأمر بالإيمان بالكتب مما تواترت به الأحاديث والآيات، بل هذا أساس الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح: الإيمان بالكتب والرسل هو عمود الإيمان وقاعدته وجماعه، انتهى. ومراده أنه لا يمكن أن يتحقق شيء من الإيمان إلا بالإيمان بالكتب والرسل.
4: أحسن الله إليكم شيخنا، ما الحكمة من إنزال الكتب؟
2: إنزال الكتب فيه حكمة بالغة، ولذا قال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. لأن للحكيم سبحانه حكمة بالغة في إنزال كتبه على رسله عليهم الصلاة والسلام، وسأشير بعون الله إلى ثلاث من تلك الحكم. أولا، إقامة الحجة على العالمين وإنذار الجاحدين. ولأجل ذا الله جل وعلا يقول في مفتتح سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ثم قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. ولذلك إذا سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يقول لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. ثانيا، الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وفي هذا يقول ربنا سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال سبحانه: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فالعقول لا تستقل بالوصول إلى العدل وإقامة الحق بين الناس، لا بد من كتاب منزل يقيم العدل ويفصل بين الناس فيما يختلفون فيه. والخلاف بين البشر كثير في أمور الدنيا وفي أمور الدين، فما الذي يفصل بين الناس إلا وحي الله سبحانه الذي أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه، الكتاب المنزل من السماء والرسول المؤيد بالأنباء، انتهى كلامه. وقال سبحانه عن القرآن: إنه لقول فصل. قال ابن القيم: والقول الفصل هو الذي يفصل بين الحق والباطل، فيميز هذا من هذا ويفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، انتهى. ثالثا: هداية الناس وإرشادهم إلى ما فيه نجاتهم وشفاء صدورهم. قال تعالى: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأعظم القسط توحيد الله سبحانه، وأعظم الظلم الشرك به.
3: أحسن الله عليكم شيخنا، كيف يحقق المؤمن الإيمان بالكتب؟
2: الإيمان بالكتب يتضمن خمسة أمور. أولا: اعتقاد أن الله تعالى أوحى إلى رسله كتبا هي كلامه الذي تكلم به حقيقة. الكتب التي أنزلها الله على رسله من كلامه تكلم بها جل وعلا حقيقة، فالذي تكلم بالقرآن هو الله، والذي تكلم بالتوراة هو الله، والذي تكلم بالإنجيل هو الله، وهكذا بقية الكتب. ثانيا: الإيمان بما علمنا من هذه الكتب تفصيلة، والإيمان ببقيتها إجمالة. الكتب الإلهية لا شك أنها كتب كثيرة، وعلمنا شيئا منها وخزن عنا علم أكثرها، فما علمنا منها فإننا نؤمن به على وجه التفصيل، وما لم نعلم فإننا نؤمن به إجمالا.
4: أحسن الله إليكم، وما الذي علمناه منها؟
2: ما علمناه هو القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، هذه خمسة، وصحف موسى إن كانت غير التوراة، كما سنتكلم عن هذا قريبا إن شاء الله، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فهذا ما علمناه من كتب الله سبحانه تعينا، هي خمسة أو ستة، هذه نؤمن بها بعينها، وما عداها نؤمن به إيمانا مجملة. ثالثا: اعتقاد أن هذه الكتب اشتملت على الهدى والنور وبيان مراد الله سبحانه من عباده عقيدة وعبادة، وما فيه سعادتهم في العاجل والآجل. رابعا: اعتقاد أن هذه الكتب كتب كاملة لا نقص فيها ولا عيب، وأنه يجب تعظيمها وإجلالها. خامسا: العمل بما لم ينسخ منها، وهو القرآن الكريم. فالقرآن هو الناسخ المهيمن على جميع الكتب التي سبقته. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، تنبه يرعاك الله. هذه الكتب تنقسم إلى قسمين: قسم يجب التصديق به، وقسم يجب التصديق به والعمل به. هناك كتب نصدق بها معشر هذه الأمة، بمعنى نؤمن أنها كلام الله ونعظمها ونقدرها إلى آخر ما هنالك، ولكن لا نعمل بها. لما؟ لأننا مكلفون باتباع القرآن الكريم، فلها منا التصديق، وأما العمل فهذا حظ القرآن، واجب علينا أن نعمل بالقرآن. القرآن هو الناسخ لها، وتلك الكتب منسوخة به، ناهيك عما دخلها من تحريف وتغيير وتبديل. أما القرآن فإنه محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن زعم أن هذا القرآن غير فيه وبدل حتى لم يعد كلام الله عز وجل بكماله وتمامه، فلا شك في كفره عند جميع المسلمين. هذه الأمور الخمسة مما يجب على المؤمن أن يؤمن به فيما يتعلق بالإيمان بالكتب.
3: بارك الله فيكم شيخنا، لو أوضحت لنا ضد الإيمان بالكتب وهو الكفر بها ليحذر.
2: الكفر بالكتب له صور، أهمها أربع. أولا: التكذيب بها جميعا، كحال الملاحدة واللادينيين وكثير من الوثنيين. هؤلاء كافرون بكل ما أنزل الله، فلا يقيمون وزنا لشيء منه، بل لا يرون أن هناك وحي من الله نزل. وعلى هذا كان الفلاسفة الذين زعموا أن الكتب وما فيها لا يعد أن يكون فيضا فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذكي أوتي قوة في الإدراك وقوة في التخيل والتخيل. فالعقل الفعال منه نزل هذا الذي يسمى وحيا في زعمهم، وإلا فإن الله تعالى

0: الإيمان ببعض كتاب والكفر ببعض، وهذا كفر بالكتب جميعا أيضا، كما كان أيضا من حال أهل الكتاب الذين كانوا يعملون ببعض كتابهم وما لا يوافق أهواءهم كفروا به. قال الله جل وعلا فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وعليه: فمن كذب بآية مما أنزل الله أو بسورة أو بأي شيء مما أنزل الله فلا شك بأنه كافر بما أنزل الله جميعا، لا يختلف المسلمون في هذا. ومن ذلك أيضا حال من يسمون بالقرآنيين في هذا الزمان، الذين يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن فقط ولا يأخذون بالسنة، أو يقولون نأخذ من السنة بما دل عليه القرآن، أما ما دلت عليه السنة استقلالا فإنهم لا يأخذون به. لا شك أن هؤلاء قد آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، بل إنهم كافرون بالقرآن قبل أن يكفروا بالسنة، لأنهم كافرون بقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما جاء في هذا المعنى من القرآن. الصورة الرابعة التي تضاد الإيمان بالكتب: الاستهزاء بها أو سبها أو بغضها. ولا ريب أن المسلمين مجمعون على وجوب إجلال كلام الله سبحانه وتعظيمه، وعليه فما نافى ذلك من سخرية أو استهزاء أو سب ولعن وما يجري مجرى هذا، فلا شك أن هذا كفر بها وبالله تعالى. وعليه فمن سخر بالقرآن أو بآية أو كلمة أو حرف منه، أو سب صحف إبراهيم، أو لعن التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، كل ذلك كفر باتفاق المسلمين. فإن من الإيمان بالكتب كما أسلفنا تعظيمها وإجلالها، وينافي ذلك إهانتها وسبها ولعنها. وكذا من ركض المصحف برجله وهو يعلم أنه كتاب الله، أو ألقاه في القاذورات، أو كتبه بالدم كما يفعل بعض المتعاملين بالسحر والشعوذة، فهذا كفر لا شك فيه. إذن إهانة الكتب التي أنزلها الله وكل ما يضاد تعظيمها وإجلالها من استهزاء وسب أو إهانة عملية، كل ذلك مناف للإيمان بالكتب. وكذلك بغض القرآن أو بغض شيء من آياته أو بغض شيء مما حض عليه، فهذا كفر بالإجماع. قال سبحانه: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
1: أحسن الله إليكم، هل أنزل الله عز وجل على كل رسول كتابا أم على بعض الرسل فحسب؟
0: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الله تعالى أنزل على كل رسول كتابا، وهذا في الحقيقة هو ظاهر القرآن، كما قال سبحانه: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. فالمناسبة ظاهرة بين الجمع في قوله فبعث الله النبيين وبين قوله الكتاب، ذلك أن الكتاب مفرد محلا بأل فيفيد العموم. والمتقرر عند أهل العلم أنه لا فرق في مقام الاستغراق بين لفظ الجمع ولفظ الإفراد، فهما على السواء. فقوله وأنزل معهم الكتاب بمعنى وأنزل معهم الكتب. وقل مثل هذا أيضا في قول الله سبحانه: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. فدل هذا على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أرسل الله مع كل واحد منهم كتابه. ومما يفيد هذا أيضا من جهة المعنى أن الله تعالى جعل وحيه الذي ينزله على رسله حاكما بين الناس فيما هم فيه يختلفون، والاختلاف حاصل في جميع الأمم، فكل أمة قد بعث الله إليها رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فإذا كان الذي يفصل بين الناس فيما يختلفون فيه كتاب منزل من الله، فهذا مما يقوي أن مع كل رسول كتابا، والله تعالى أعلم.
2: إذن عدد الكتب ليس 104 كما هو مشتهر.
0: الصحيح في مسألة عدد الكتب أن يقال إن مع كل رسول كتابا كما تقدم. وأما القول بأن عدد كتب الله التي أنزلها على رسله 400 فهذا غير صحيح، لأنه قول مبني على دليل غير صحيح، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه وغيره. وفيه: قلت يا رسول الله كم كتابا أنزله الله؟ قال: 100 كتاب و400 كتب. لكنه حديث شديد الضعف.
1: أحسن الله إليكم، لو حدثتمونا

0: عن التوراة.
1: التوراة كتاب الله سبحانه الذي أوحاه إلى نبيه وكليمه موسى عليه السلام. وكلمة التوراة الأقرب والله أعلم أنها كلمة عبرانية، ويقال إن أصل هذه الكلمة طورا بالطاء، وطورا بالعبرانية تعني الهدى. ولا شك أن الله سبحانه قد وصف التوراة بأنها هدى ونور، قال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقد ثبت أن الله سبحانه كتبها بيده، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور الذي هو حديث محاجة آدم وموسى عليهم السلام. ففي رواية الصحيحين قال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده. وفي رواية لمسلم كتب لك التوراة بيده. وكتابة الله تعالى للتوراة كانت قبل خلق آدم بأربعين سنة، كما ثبت في الحديث السابق في رواية لمسلم، وفيها قول آدم عليه السلام: فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. فهذا مما علينا أن نؤمن به. التوراة كتاب عظيم فيه هدى ونور، وهو أعظم كتب بني إسرائيل دون شك، وهو الأصل. حتى إن الإنجيل الكتاب العظيم إنما هو متمم وتابع للتوراة. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح: والزبور تابع لشرع التوراة، وكذلك الإنجيل فرع على التوراة، لم ينزل كتاب مستقل إلا التوراة والقرآن، انتهى كلامه. وقال ابن كثير رحمه الله: وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله لم ينزل كتابا من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن عمران عليه السلام، وهو التوراة، انتهى كلامه. وهذا الكتاب العظيم جاء في كتابنا بعض ما جاء فيه، من ذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخره. كذلك صفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، كما بين سبحانه ذلك في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال سبحانه: ذلك مثلهم في التوراة. كذلك جاء في كتاب الله بيان بعض ما جاء في التوراة من أحكام القصاص، مما بين الله سبحانه في كتابه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، إلى آخر ما بين سبحانه وتعالى.
0: أحسن الله عليكم، ما الفرق أو العلاقة بين التوراة والألواح؟
1: الله سبحانه قد بين أنه كتب لنبيه موسى عليه السلام في الألواح، قال سبحانه: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فهل الألواح شيء آخر خلاف التوراة؟ جاء في حديث أبي ذر الذي أشرت إليه آنفا أن موسى عليه السلام آتاه الله الألواح قبل التوراة، لكنه حديث ضعيف كما علمنا، فالاستدلال به لا يصح. والعلماء مختلفون، منهم من قال إن في الألواح شيئا آخر من وحي الله سبحانه خلاف التوراة وقد نزلت على موسى قبل التوراة، ومنهم من قال الذي في الألواح إنما هو التوراة ولا شيء غير ذلك. ولعل الأقرب هو هذا القول، أن الذي في الألواح هو التوراة، وذلك لقرينة في حديث محاجة آدم وموسى الذي أسلفته قبل قليل، فإن في بعض رواياته قول آدم عليه السلام: كتب لك التوراة بيده، وفي بعضها: وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء. فمرة ذكرت التوراة ومرة ذكرت الألواح، فكأن إحدى الروايتين تفسير للأخرى، لا سيما وأن الله سبحانه قد بيّن أنه كتب له في الألواح موعظة وتفصيلا لكل شيء، وهذا هو الوصف الذي وصفت به التوراة. قال سبحانه: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، أي من كل شيء يحتاج إليه بنو إسرائيل في دينهم ودنياهم، والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم، وهل صحف موسى هي التوراة؟
1: هذه أيضا مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا، ولعل الأقرب والله أعلم أن صحف موسى هي التوراة أيضا وليست شيئا زائدا عليها. ومما يرجح هذا القول حديث عند أحمد في المسند وحسنه بعضهم من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان. تلاحظ أنه ذكر في الحديث صحف إبراهيم وما ذكرت صحف موسى، وإنما ذكرت التوراة، فلعل هذا مما يرجح أن صحف موسى هي التوراة والعلم عند الله تعالى.
0: شيخنا بارك الله فيكم، لعلنا ننتقل بعد الكلام عن التوراة إلى الكلام عن الإنجيل.
1: الإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه على رسوله عيسى عليه السلام. والعلماء مختلفون في كلمة الإنجيل، أهي عربية أم أعجمية؟ والأقرب والله أعلم أنها كلمة أعجمية. المقصود أن هذا الكتاب هو الذي أنزله سبحانه على عيسى عليه السلام، فيه الهدى والنور، ومصدق للتوراة ومتمم لها، كما قال سبحانه: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقال سبحانه: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن في الإنجيل نسخ بعض ما جاء في التوراة. وبين سبحانه أيضا في القرآن شيئا مما جاء في الإنجيل، كذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وكوصف أصحابه رضي الله عنهم: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، إلى آخر ما هنالك.
2: لو حدثتمونا عن الزبور.
1: الزبور هو الكتاب الذي آتاه الله داود عليه السلام، كما قال سبحانه: وآتينا داود زبورا. وقد ذكر أهل العلم أن الزبور فيه تسابيح وثناء على الله سبحانه وتمجيد ومواعظ. قال قتادة رحمه الله: كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، والعلم عند الله.
0: أحسن الله إليكم، وماذا عن صحف إبراهيم عليه السلام؟
1: صحف إبراهيم قد جاء الدليل عليها وعلى صحف موسى في موضعين من كتاب الله، في النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، إلى آخره. كذلك في سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ومضى الكلام عن صحف موسى. أما صحف إبراهيم عليه السلام فلا نعرف عنها سوى ما أخبرنا الله به فيما سبق، ولا يعرف اليوم في أيدي الناس شيء منها، بخلاف التوراة والإنجيل والزبور، هناك أشياء موجودة تنسب إلى تلك الكتب، لكن صحف إبراهيم لا تعرف في أيدي الناس، والعلم عند الله سبحانه.
2: يذكر أنها كانت أمثالا.
1: لعلك تشير إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه ابن حبان وذكرته سابقا، وفيه أنه قال: يا رسول الله، ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا كلها. لكنه حديث ضعيف جدا كما علمنا.
0: أحسن الله عليكم، ما حكم تصديق ما جاء في الكتب السابقة؟
1: المسألة فيها تفصيل. فما ثبت في القرآن والسنة أنه من الكتب السابقة وجب التصديق به كما هو واضح، كما مر معنا في الآيات التي في سورتي النجم والأعلى وفي غيرها. أما ما ورد في كتبهم ولم يرد به شرعنا فهو ثلاثة أقسام: الأول ما دل شرعنا على بطلانه وأنه لا يمكن أن يكون من وحي الله، فهذا ما يجب التكذيب به وتنزيه الكتب السماوية عنه واعتقاد أنه مما أقحم فيها وليس منها. الثاني ما دل شرعنا على أنه من كلام الله، فهذا يجب التصديق به. الثالث ما لم يدل شرعنا على بطلانه ولا على أنه من كلام الله، فهذا لا نصدق به ولا نكذب. وهذا ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم.
2: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم اطلاع الإنسان على الكتب السابقة التي في أيدي الناس اليوم كالتوراة والإنجيل؟ فبعض الشباب اليوم بدافع الفضول يرغب في الاطلاع عليها، فهل من توجيه؟
1: الأصل أن قراءة المسلم لهذه الكتب لا تجوز، ونقل الإجماع على هذا، وتقريرات الفقهاء من جميع المذاهب في هذا كثيرة جدا. في مسائل ابن هانئ قيل للإمام أحمد: يقرأ الإنسان بالتوراة والإنجيل إذا كان يحسنهما؟ فقال: أف أف، هذه مسألة مسلم؟ وغضب. وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذه المسألة فأجابت بهذه الفتوى: الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثير من التحريف والزيادة والنقص كما ذكر الله ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على قراءتها والاطلاع عليها إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان ما ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها، انتهى. فهذا ما عليه الأئمة أنه لا يجوز، اللهم إلا لعالم راسخ لحاجة أو ضرورة لدفع إفك أو رد شبهة، وما عداه فلا، لسببين: أولا أن هذه الكتب قد دخلها من التحريف والتبديل شيء كثير، قال سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقال سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والحديث عند أحمد. وذكر ابن حجر رحمه الله أن مجموع رواياته يقتضي أن لهذا الحديث أصلا. السبب الثاني: ما الحاجة إلى قراءة تلك الكتب وعندنا القرآن الكريم؟ فلو افترضنا أن تلك الكتب سليمة لم تحرف، ففي القرآن الغنية والكفاية، فإنه الناسخ لها الجامع لمحاسنها، فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به القرآن على أكمل وجه، بل أخبر بأشياء ليست في تلك الكتب، وكذلك في الحدود والأحكام والعبادات والفضائل وسائر الشرائع، قال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
4: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الملك حتى سورة نوح.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الملك حتى سورة نوح.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
2: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي صاد والزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي صاد والزمر.
1: وآية لهم, آية لهم.
2: قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال أهل التفسير: وكما هدينا إبراهيم عليه السلام إلى الحق في أمر العبادة نريه ما تحتوي عليه السماوات والأرض من ملك عظيم وقدرة باهرة ليكون من الراسخين في الإيمان. فطر الله عز وجل البشر على الإعجاب والانبهار بالأمور العظيمة، ولذا نرى أن الأمم إذا أرادت أن تبهر الناس بإنجازاتها فإنها تعمد إلى إبراز أعظم ما لديها من منشآت وصناعات حتى يحصل الانبهار من الناظرين. وكذلك يفعل الأفراد إذا أراد أحدهم أن يبهر الناس بما لديه من إنجازات، ولله المثل الأعلى، لأن خلق السماوات والأرض من أعظم ما خلق الله جل وتعالى في هذا الكون المنظور. قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد جاءت عشرات الآيات التي تحث على النظر إليها، وأول من خوطب بالنظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر فيها هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا نوح عليه السلام يوجه قومه إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر فيها. قال الله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وإبراهيم إمام الموحدين عليه السلام يوجه إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر فيها. قال الله جل وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وموسى عليه الصلاة والسلام يوجه فرعون وملأه إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر فيه. قال الله تعالى: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام يوجه إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر فيها. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: ونزلناه تنزيلا.
8: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
6: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
7: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
6: ونزلناه تنزيلا.
7: إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
9: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وصلى الله وسلم وبارك على من هدانا الله به من الضلالة وبصرنا به من العمى، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم ونزلناه تنزيلا. هذا البرنامج الذي نعيش فيه مع كلام المولى جل وعلا تلاوة وتفسيرا وتدبرا من خلال وقفات يسيرة وفوائد جليلة، أملا في أن يكرمنا الله بالخيرية وأن يشملنا برحمته فنكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. مستمعينا الأعزاء، في باكورة حلقات هذا البرنامج لا يحسن بنا ألا نستفتح بفاتحة الكتاب بأعظم سورة في القرآن، تلك السورة التي لعظمها تعددت أسماؤها حتى ذكر القرطبي لها 12 اسما، منها الحمد والصلاة والواقية والكافية وأم القرآن وأم الكتاب وسبع المثاني وغيرها. فإلى تلاوة آيات هذه السورة العظيمة أعود.

مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه السورة العظيمة. الحمد هو الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال، وبنعمه كلها الظاهرة والباطنة، وهو أخص من المدح وأعم من الشكر. العالمين جميع المخلوقات التي خلقها الله، فكل ما سوى الله عالم. الدين هو الجزاء والحساب في الخير والشر، ويوم الدين هو يوم القيامة. الصراط المستقيم هو الطريق الواسع القويم الذي لا عوج فيه، وهو الإسلام. أحبتنا الكرام، نستعرض ما جاء في التفسير الميسر في معاني آيات هذه السورة العظيمة. الحمد لله رب العالمين، الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وفي ضمنه أمر لعباده أن يحمدوه، فهو المستحق له وحده، وهو سبحانه المنشئ للخلق، القائم بأمورهم، المربي لجميع خلقه بنعمه، ولأوليائه بالإيمان والعمل الصالح. الرحمن الرحيم، الرحمن الذي وسعت رحمته جميع المخلوقات، الرحيم بالمؤمنين، وهما اسمان من أسماء الله تعالى. مالك يوم الدين، وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة، وهو يوم الجزاء على الأعمال. وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر، وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات. إياك نعبد وإياك نستعين، إنا نخصك وحدك بالعبادة، ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، فالأمر كله بيدك، لا يملك منه أحد مثقال ذرة. وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف إلا لله وحده. وفيها شفاء القلوب من التعلق بغير الله، ومن أمراض الرياء والعجب والكبرياء. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم، وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته، الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم أهل الهداية والاستقامة. ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود ومن كان على شاكلتهم، والضالين وهم الذين لم يهتدوا فضلوا الطريق، وهم النصارى ومن اتبع سنتهم. وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلال، ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام، فمن كان أعرف لله وأتبع له كان أولى الناس بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام، فدلت الآية على فضلهم وعظيم منزلتهم رضي الله عنهم. أحبتنا الكرام، نختم ببعض الفوائد المتعلقة بهذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة. قال ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته تعالى، ثم رأيته في الفاتحة،

0: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الطحاوي رحمه الله: أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال السعدي رحمه الله في ختام تفسيره لسورة الفاتحة: هذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه أي سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل، وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك، وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين. إلى هنا أعزائنا المستمعين والمستمعات، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الأولى من حلقات برنامجكم ونزلناه تنزيلا، والتي تفيأنا فيها بدوحة سورة الفاتحة. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا، إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: آيات التوبة
1: سبب للفلاح ورحمة الله لعباده.
0: يفرح بها الله سبحانه، لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي سمعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة الصافات.

لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة الصافات.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزق

0: نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باع عثمان من سورة طه.
2: ثواب الأذكار. ذكر الله كثيرا، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ثواب الأذكار. تحريك الشفاه بذكر الله، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري. ثواب الأذكار.
3: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
4: آداب الحديث. الحديث مع الآخرين في الإسلام له أصوله وآدابه، على المسلم التقيد بها إرضاء لله عز وجل وتجنبا لسخطه وعقابه. ومن أجل هذا بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة خطورة اللسان وما يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الهلاك. ولكي لا يقع المسلم في مزالق اللسان وعثراته، فعليه مراعاة أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، وأن يأتي به في موضعه، وأن يقتصر منه على قدر حاجته، وأن يتخير اللفظ الذي يتكلم به.
3: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
5: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
6: على قراءتها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، يستهلها بسم الله الرحمن الرحيم بأبرز العناوين. في إنجاز طبي جديد، نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا. بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، انطلاق أعمال مبادرة منتدى الاستثمار في روما. للعام الثالث على التوالي، المملكة تحافظ على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السبراني. الرئيس الأمريكي والإيراني وقعان مذكرة لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. كان ذلكم موجز النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. تمكن الفريق الطبي والجراحي المختص التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة اليوم من تحقيق إنجاز طبي جديد بنجاحه بفصل التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني شرق الرياض. رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة متحدثا للإذاعة عن نجاح العملية والمراحل والتي مرت بها هذه العملية.
7: العملية أولا، هذه بالنسبة للفلبين هذه رقم 4 لتوائم قدمت من الفلبين. كان هنالك اشتراك لهذا التوأم في منطقة الصدر والبطن، واشتراك في الكبد وأغشية القلب. أجريت العملية على 6 مراحل واستغرقت 6 ساعات، وشارك فيها 22 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريرية والفنية، كلهم من الكوادر السعودية المؤهلة. طبعا كانت المراحل الحرجة هي فصل الكبد وأغشية القلب، وبتوفيق الله ثم بخبرة زملائي وزملاتي أعضاء الفريق الجراحي، تمكن الفريق الجراحي بفصل الكبد وأغشية القلب بكفاءة عالية ودون أي مضاعفات ولله الحمد. وبعد ذلك تم فصل التوأم بعضهم البعض وإعادة ترميم الأعضاء التي فصلت وتغطية الجراح. طبعا هذه العملية تمثل إنجاز سعودي آخر وخبرة كبيرة لهذا الوطن الغالي.
6: نواري تقديم هذه الأنباء من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية في سياق نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الخميس. دشن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف عددا من المشروعات الأمنية بمنطقة الباحة، شملت مدينة تدريب الأمن العام ومبنى شرطة المنطقة ومبنى إدارة مرور المنطقة ومبنى إدارة دوريات الأمن. كما وضع وزير الداخلية حجر الأساس لمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 ومقر قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة الباحة، إضافة إلى اطلاعه على المبادرات التنموية بالمنطقة. انطلقت في العاصمة الإيطالية روما أعمال مبادرة منتدى الاستثمار التي تجمع قادة دول العالم وصناع القرار والمبتكرين لبحث حلول مستدامة في مجالات التقنية والاستدامة والاقتصاد. وتعد مبادرة منتدى الاستثمار مؤسسة عالمية ومنصة استثمارية سنوية أطلقت في الرياض عام 2017 بدعم مباشر من صندوق الاستثمارات العامة. حققت المملكة المرتبة 13 عالميا من أصل 70 دولة، هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الذي يعد واحدا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتقدمت المملكة 4 مراتب في نسخة العام 2026 مدعومة بتقدم الأداء في جميع المحاور الرئيسة للتقرير: الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة الأعمال، البنية التحتية، إلى جانب التقدم في 15 محورا فرعيا من أصل 20 محورا، ما جعلها في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة 20. استمرت المملكة العربية السعودية في المحافظة على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السبراني للعام الثالث على التوالي ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ل2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا. كشفت هيئة التراث عن توثيق 1293 موقعاً وأصلاً للتراث الثقافي المغمور بالمياه على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب اكتشاف أكثر من 1000 قطعة أثرية خلال أعمال الاستكشاف والتنقيب البحري، وذلك ضمن استعراضها منجزات المملكة في الاجتماع 17 للهيئة الاستشارية العلمية والتقنية ستيب التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس. تنتهي اليوم الخميس المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لأكثر من 450 ألف قطعة عقارية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكدت الهيئة أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة يعرض ملاكها للغرامات المالية، مشيرة إلى أن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة عنها حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلام. أعلنت وزارة الصحة تعليق رخصتي مزاولة المهنة لطبيبين بعد رصد مقطع ترويجي وظفا فيهما صفتهما المهنية وصلة القرابة بينهما، وذلك لكسب ثقة الجمهور والترويج لحقن منتج من منتجات الإكسوزوم بوصفه إجراء آمنا. وبينت الصحة أن المنتج المستخدم مخصص للاستعمال الخارجي وأن استخدامه عن طريق الحقن يخالف طريقة استعماله المحددة. حذرت سفارة المملكة لدى الكويت المواطنين المقيمين والزائرين من مخالفة الأنظمة المرورية الكويتية في ظل تعديلات جديدة تتضمن عقوبات رادعة تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامات مالية. ونتحول بكم مستمعينا الكرام إلى أخبارنا العربية والدولية، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة تفاهم إلكترونية لإنهاء الحرب بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أوضح اليوم أن توقيع مذكرة التفاهم يعني إعادة فتح طهران مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية بشكل فوري. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
8: بعد توقيع واشنطن وطهران على الاتفاق المؤقت لوقف إطلاق النار مدة شهرين، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها ستشارك في المناقشات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران لتنفيذ الاتفاق والبدء في صياغة الخطوات الملموسة التي سيتعين اتخاذها. وبعد توقيعه إلكترونيا على الاتفاق، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عودة العمليات العسكرية إذا لم تمضي المفاوضات في المسار المحدد لها، لكنه أوضح أنه لا توجد رغبة حقيقية لديه في معاودة القصف. وتحدث عن التكلفة الباهظة لارتفاع أسعار النفط أو نضوب احتياطاته والفوضى التي ستعم العالم جراء ذلك. سويسرا ستشهد يوم غد انطلاق المحادثات الفنية الأولية في سويسرا، حيث ستكون 60 يوما المقبلة حافلة بالتحديات مع بدء العمل على الملفات والقضايا التفصيلية العالقة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والترتيبات الأمنية المرتبطة بخفض التصعيد بين الجانبين. الاتحاد الأوروبي الذي يتبنى موقفا صارما تجاه إيران ويطالب بوقف برنامجها النووي وصواريخها البالستية سيبحث في قمته في بروكسل عددا من القضايا المصيرية التي تحدد ملامح مستقبل التكتل في ظل التحولات الجيوسياسية الكبرى، فيما أوضح صندوق النقد الدولي أن أسعار النفط لن تنهار لكنها ستنخفض قليلا بعد استئناف الشحنات النفطية عبر مضيق هرمز، مضيفا أن مختلف الدول تعمل حاليا على تجديد احتياطاتها التي سحبتها خلال الأزمة. بدورها قالت وكالة الطاقة الدولية إن هذه الأزمة أعادت رسم خريطة الطاقة العالمية، وأن عدة دول تعيد النظر في سياساتها بشأن الطاقة بعد أن أصبح إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى أمرا واردا، خاصة وأن إغلاقه تسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ.
6: هذا وأكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على استعداد الولايات المتحدة لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تفي طهران بالتزاماتها وفرض حصار صارم عليها. ذكر مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تجري مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة بشأن استمرار نشر قواتها في جنوب لبنان، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي التراجع عن مواقفها. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الخميس، وفي ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. في إنجاز طبي جديد، نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا. بدعم من صندوق الاستثمارات العامة انطلاق أعمال مبادرة مندثر الاستثمار في روما. للعام الثالث على التوالي المملكة تحافظ على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السبراني. الرئيس الأمريكي والإيراني وقعان مذكرة لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم مستمعينا الكرام نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الخميس. شكرا لكم على طيب المتابعة، تشرف بإلقائها على سماعكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، ونفذها على الهواء الزميل بدر بن حسن الزهراني. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفك المؤمن والمؤمنة في سيرهما إلى الله في هذه الدار من زاد يقويهما وحاد يستحثهما، لكي لا يسري إليهما زائر ملل ولا يطوف بهما طائف من كلل.
1: فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها علما عظيما. إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات.
0: محاضرة الأسبوع. محاضرة
2: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر.
0: ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه والعظم ناخره؟ سقى الله أجدافا أجنت معاشرا، لهم أبحر من كل علم زواخر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع.
3: البرنامج من تقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: محاضرة الأسبوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان المنهج الشرعي في تأصيل الأمن الفكري، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر أبن راشد الدوسري. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحديث عن أهمية الأمن الفكري وبيان أسباب حصوله، فقال فضيلته:
4: ما هو مفهوم الأمن الفكري؟ مفهوم الأمن الفكري هو تحقيق الطمأنينة على سلامة الفكر والاعتقاد، تحقيق الطمأنينة على سلامة الفكر والاعتقاد، وحماية الإنسان والمجتمع من الانحرافات المخالفة لما تنص عليه تعاليم الإسلام وأنظمة الدولة أو تقاليد المجتمع الصحيحة. إذن مفهوم الأمن الفكري يدور على تحصين الفكر البشري ضد الأفكار المنحرفة وغير المنضبطة بالضوابط الشرعية أو

إلى الانحراف. ثانياً، تحصين الفكر في مواجهة المؤثرات والتحديات. ثالثاً، معالجة وتصحيح ما قد يطرأ، معالجة وتصحيح ما قد يطرأ على الفكر من خلل أو اضطراب قد يجعل صاحبه مصدر تهديد للأمن والاستقرار. ورابعاً، تأمين المجتمع من مواجهة ما ينتج عن اختلال الفكر من مخرجات في الرؤى والتوجهات. ولأهمية تحقيق هذه الأهداف، يتحتم على المجتمع أفراد ومؤسسات المساهمة في تعزيز الأمن الفكري ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والطمأنينة والقيام بالدور المأمول للحفاظ على مكونات المجتمع وتعزيز أصالته وصيانة منظومته الفكرية. واليوم نتحدث عن المنهج الشرعي. المنهج الشرعي في تأصيل الأمن الفكري. وإذا قلنا المنهج الشرعي، ماذا نقصد بكلمة المنهج الشرعي؟ نقصد الطريقة العلمية المنضبطة، الطريقة العلمية المنضبطة التي يبنى بها ذلك الموضوع على أصول الشريعة وقواعدها، اعتماداً على نصوص الوحي وفهم أهل العلم لا على الهوى. والمنهج الشرعي، عندما نقول منهج شرعي، منهج شرعي له ميزات وله خصائص. أول شيء، المنهج الشرعي من خصائصه وميزاته أنه رباني المصدر، أنه من عند الله سبحانه وتعالى. عندما نقول أنه رباني المصدر، إذن أنه نزل من الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الحياة وخلق لها نظاماً يضمن للناس وللخلق أن يعيشوا في سلام وأمان كلما توافقوا وانسجموا أكثر وتناغموا أكثر مع هذا النظام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، اللي هو الكتاب والسنة. كلما التزموا بهذا الكتاب والسنة أكثر، صارت حياتهم أكثر استقراراً وطمأنينة وسلاماً في الدنيا وسلاماً في الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح هذا وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب الله وسنتي. إذن الضمانة التي تجعل الناس يسيرون هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو ربانية المصدر، والله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة ليس فقط لزمان معين، وإنما أنزلها صالحة لكل زمان ومكان. أما المناهج التي تكون من البشر، فالبشر فيهم قصور ولا يستطيعون الإحاطة بكل شيء ولا يستطيعون الإحاطة بكل زمان ومكان، ولذلك يحصل خلل كبير في أي منهج يضعه البشر ويحصل فيه قصور. يعني الإمام الشافعي، وهو الشافعي عندما ألف كتاباً، وهو من الشافعي تعرفون منزلته العلمية، صاحب المذهب، عندما ألف كتاباً ثم أعطى أحد العلماء ليستشيره فيه، فقال له ذلك العالم يعني متعجباً: أو على مثلك يعني يعقب أو هكذا؟ فقال الإمام الشافعي كلمة خالدة، قال: كيف وقد قال الله: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. ما دام أنه عمل بشر، العمل بشر يصيبهم ما يصيب، أما ما يأتي من الله سبحانه وتعالى فهو بلا شك أنه صالح لكل زمان ومكان. الأمر الثاني من ميزات وخصائص هذا المنهج أنه تكاملي، لا بد أن يؤخذ كاملاً، لأن المنهج يشد بعضه بعضاً. أما الآن سندخل على المنهج الشرعي في تأصيل الأمن الفكري. في هذا الزمن الذي اختلطت فيه السبل وكثرت فيه وسائل الإعلام وانفتح العالم بعضه على بعض وتشابهت فيه المسالك وكثر فيه أدعياء الصلاح والإصلاح، لذلك وجب على كل ناصح لنفسه ولوطنه أن يعزز الأمن الفكري والمنهجي والعقدي قبل ذلك، وأن يحذر من الزيغ والانحراف عن صراط الله سبحانه وتعالى والانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبل وتيارات وبدع لا ترجع عقباها لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأن تعزيز الأمن الفكري هو صمام الأمان بعد الله سبحانه وتعالى في مختلف مجالات الحياة، لكن هذا الأمن الفكري لا يتحقق إلا بوجود مقوماته وقيام أسبابه. أول هذه الأسباب هو توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذن التوحيد الله جل وعلا وتخليصه من شوائب الشرك، مجانبة البدع والخرافات، هذا يثمر الأمن والأمان كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى. فالموحد المستقيم على أمر الله آمن في الدنيا وآمن في الآخرة. لذلك قال بعض المفسرين عند قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال بعض أهل التفسير: من جاء بالحسنة هنا أي من جاء بتوحيد الله، أي من جاء بتوحيد الله. فتوحيد الله بربوبية

0: وبأسمائه وصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى بأفعاله وبأفعال العباد يسلم الفكر من الانحراف والزيغ والضلال. وما ضل من ضل إلا بسبب إهمال جانب التوحيد. ولا بد من تحقيق التوحيد بكل جذوره وأصوله وفروعه وأطرافه وتكميل حقوقه قدر المستطاع. متى ما حققنا التوحيد تنتظم تحته كل الكليات والجزئيات، لأنه مبدأها وإليه معادها. فالسلفية مبادئ ومسلمات لا دعاوى وشعارات. وهذا أكده ابن القيم رحمه الله في كلامه عندما قال: كل ما جاء في كتاب الله جاء في سورة البقرة، وكل ما جاء في سورة البقرة جاء في سورة الفاتحة، وكل ما جاء في سورة الفاتحة جاء في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ما أقيمت الشريعة ولا أقيمت السماوات والأرض إلا من أجل تحقيق لا إله إلا الله. ولذلك بعض الناس يتعجب عندما نكثر من الكلام في العقيدة وفي التوحيد. هذا هو الأصل أصلاً، هذا هو الأصل، دائما التذكير بالتوحيد. ويقول ابن القيم رحمه الله: القرآن كله توحيد، إما دعوة للتوحيد وإما التحذير من الشرك أو تبيين ما يترتب على التوحيد أو ما يترتب من جزاء للموحدين في الآخرة وما يترتب من عقاب للمشركين والأعمال التي شرعها الله سبحانه وتعالى من تفصيلات هذه الشريعة المؤدية في النهاية إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن كل هذا من أجل التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى للأنبياء، وهم الأنبياء الذين يبلغون دين الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الأنعام، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهم أنبياء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل إن الله سبحانه وتعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا له: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا خطاب للنبي، فما بالك بمن دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنحن من باب أولى. بل إن الله تكلم في القرآن عن الملائكة الذين لا يتصور وقوع الشرك منهم أصلا. قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الأنبياء، قال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هنا الكلام عن الملائكة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. هذا يبين عظمة التوحيد وأهميته وأهمية التذكير الدائم به. ومن عرف عظمة التوحيد لم يتعجب من التذكير الدائم، هذا الأصل. اسمعوا محاضرات الشيخ بن باز رحمه الله، دائما أؤكد على هذا، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان، علماءنا الكبار، أعضاء كبار علماء، دائما يؤكدون على التوحيد وأهمية العقيدة والتوحيد. ودولتنا حفظها الله ترفع لواء التوحيد، ترفع لواء العقيدة في كل مكان، وتدافع عنها وتنافع عنها. صلى الله يثبتها ويجعلها شامخة عزيزة إلى يوم الدين. طيب، الأمر الثاني من أصول المنهج الشرعي هو الإخلاص والمتابعة. إخلاص لله سبحانه وتعالى بأنكم مخلصين، وهذا هو التوحيد. أيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون عملك متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يقبل كما لا يخفى على شريف علمكم إلا بإخلاص ومتابعة. فلا بد من إخلاص ومتابعة، وهذا معلوم لديكم. ولا بد أيضا من مرجعية وتأكيد مرجعية الوحي المطلقة، وهذا مما من الله سبحانه وتعالى به علينا، أن جعل الله سبحانه وتعالى مرجعيتنا الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في الآية قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الكتاب والسنة نتحاكم إليها، إذن هي المرجعية المطلقة. ولو أن إنسان عنده إشكالية في هذه المرجعية هذا عنده إشكال كبير. هذا أساس يجب أن يكون المرجع والحاكم والفيصل بيننا هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح، على فهم السلف الصالح والقرون المفضلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وقال النبي في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن هذه القرون المفضلة، ننظر إلى فهمهم كيف فهموا كتاب الله سبحانه وتعالى ونأخذ عنهم. وهذا يسوقنا إلى نقطة مهمة جدا، إلى أهمية نشر العلم الشرعي. هذا من الأشياء المهمة جدا على فهم السلف الصالح. كثير من الإشكاليات تحدث بسبب الجهل. قال ابن القيم رحمه الله قال: والجهل شجرة تنبت كل شر. والجهل شجرة تنبت كل شر. وذاك العلم نور يبصر الإنسان يرى من خلال العلم. والله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الدين والنور الذي جاء به نور واحد، فقال سبحانه وتعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن الظلمات جمع لكن النور واحد، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن الظلمات كثيرة لكن النور واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. إذن السبل كثيرة لكن الطريق إلى الله واحد، صراطي مستقيما. في كل قراءة فاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. استشعر هذا، استشعر من قلبك أنك تريد أن الله سبحانه وتعالى يهديك الصراط المستقيم. يجب أن يرى الله في قلبك الصدق في أنك تريد الصراط المستقيم حتى يوفقك الله لذلك الطريق. الأمر الثاني شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد، لأن كلما شكرت الله أكثر زادك ثباتا أكثر، لأن شكرتم لأزيدنكم، والنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. الدعاء أيضا هذا من الأمور المهمة جدا في المنهج للتثبيت على الطريق الصحيح. الدعاء الآن في كل صباح علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، في كل صباح علمنا أن نقول الدعاء الشهير: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نقولها في كل صباح ومساء، هذا من الأدعية التي نقولها: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. خاصة ازداد الأمر في هذا الزمن، ازداد أن الإنسان حاجة إلى مثل هذه الأدعية، أن الله يثبتك. الصوارف كثيرة والشباغر كثيرة. أيضا لزوم العلماء، لزوم العلماء الربانيين الراسخين المعتبرين. وضع تحت كلمة المعتبرين 1000 خط: العلماء المعتبرين، لأن أدعياء العلم كثر لكن العالم الحقيقي هو الذي يجب أن نرتبط فيه. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال السعدي رحمه الله قال: جمع الله بين السلطة السياسية والسلطة الشرعية اللي هم الأمراء والعلماء. وذا قال الإمام القرافي رحمه الله: ما يزال الناس بخير ما عظموا الأمراء والعلماء. لأن الأمراء يحفظون أبدان الناس وحياة الناس ويضعون الأنظمة ويحفظون البلد ويسوسون الناس، والعلماء يحفظون أديان الناس، فلا بد من التكامل بينهما. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعدها ماذا قال؟ قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول السعدي رحمه الله: أي طريق غير هذا الطريق فهو من طرق الشيطان. فالعاقل يلتزم بالعلماء، لماذا؟ لأنه يضمن بذلك بإذن الله سلامة المنهج، سلامة المنهج. اليوم المناهج كثير، فيحتاج إلى أن يستيقن أنه على الطريق الصحيح. كما قال العلماء رحمه الله: إن الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. خذ من العلماء الربانيين المعتبرين وسداد في الرأي. الارتباط بالعلماء الربانيين يضمن لك أمرين: صحة الفهم وحسن القصد، التي قال عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. ابن القيم رحمه الله يقول: وصحة الفهم وحسن القصد، أمرين: صحة فهم وحسن قصد، أن الإنسان يكون عنده فهم صحيح، هذا الجانب الأول. والجانب الثاني وحسن القصد اللي هو النية الصالحة، وهي الإخلاص والمتابعة، هي الإخلاص والمتابعة. وصحة الفهم وحسن القصد، هذا كان ابن القيم، وصحة الفهم وحسن القصد من أعظم ما أنعم الله بهما على العبد، بل هما ساقا الدين، بل هما ساقا الدين، يعني الدين ما يقوم إلا عليهم. وبهما ينجو الإنسان من سبيل المغضوب عليهم والضالين، وبهما ينجو الإنسان من سبيل المغضوب عليهم والضالين، بصحة فهم وحسن قصد. لا يمكن تنجو إلا بهذا. حتى سبحان الله حتى في أمور الدنيا هذا موجود، حتى في أمور الدنيا. لا، لو تذهب إلى طبيب عنده صحة فهم، دارس الطب بشكل جيد، لكن نيته عندها مشكلة، يريد أن يأخذ مثلا منك مالا ويستخرج منك مال أكثر، هذا الآن سيضرك بصحة فهمه ولا بيضرك بسوء قصده؟ بيضرك بسوء قصده، لأن فاهم الطب بشكل جيد. والعكس، قد تذهب إلى طبيب لم يدرس الطب بشكل جيد لكن نيته طيبة، يريد أن يعالجك، فعنده حسن قصد لكن ليس عنده صحة فهم، في ضرك بسوء فهمه وليس بسوء قصده. فأنت تحتاج في كل أمور سواء دينية أو دنيوية، تحتاج لإنسان لما تأخذ عنه أنه يكون عنده صحة فهم ويكون عنده حسن قصد. العلماء عندهم هذا، صحة الفهم. لماذا صحة فهم عند العلماء الربانيين المعتبرين؟ لأنهم أخذوا من الكتاب والسنة، هم ورثة الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء صلى الله عليه وسلم لا نورث دينار ولا درهما وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فنحن نأخذ عن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، لكن العلماء من؟ الذين يأخذون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فأنت الآن عندك الآن ضمنت إن شاء الله بإذن الله حسن صحة الفهم. الأمر الثاني، يعني كما هو حال علماءنا الكبار صالح الفوزان ومشايخاتنا أعضاء تكبر علماء، ما من الله سبحانه وتعالى به على هذه البلاد المباركة من علماء أجلاء سلمت لهم الأمة في صحة الفهم وحسن القصد، نحسبهم الله حسيبهم من الأتقياء. واستفاض هذا، ولذلك العلماء قالوا لفظة جميلة، قالوا لا يصدر في العلم، لا يصدر في العلم إلا عمن استفاض علمه واستفاضت ديانته بين الناس. لا بد استفاضة العلم واستفاضة الديانة، والاستفاضة الاشتهار. يعني ابن عثيمين رحمه الله، هل يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يقلل من علم الشيخ ابن عثيمين؟ ما يستطيع. سلم له الناس كلهم. ابن باز رحمه الله سلم الناس، سلموا لهم، حتى أعداؤهم يشهدون لهم بالعلم، ولا يستطيع أحد أن يقلل من علمهم، ولو قلل من علمهم لسخر منه الناس. استفاض، هذا الاستفاضة. طيب هل استفاضة العلم لوحدها تكفي؟ لا، استفاضة الديانة. وهم ابن باز بن عثيمين رحمه الله والسعدي رحمه الله وعلماءنا الكبار الشيخ صالح الفوزان، وتعرفون الشيخ صالح الفوزان عندما سئل ابن باز، سئل ابن عثيمين، سئل من توصي بعد قال صالح الفوزان، وهو الآن مفتي عام المملكة، صلى الله أن يحفظه ويطول عمره ويحفظ علماءنا في هذه الدولة المباركة، إذا صحت فهم وحسن قصد. أمر آخر، العلماء الارتباط بهم يعلمك أن الدين لا يؤخذ مجتزئا، الدين لا يؤخذ مجتزئا، يفسر بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا. إذا خدت الدين مجتزأ فإنك تفسد فهمك وتفسد دينك ودنياك، وهذا كثير كثير جدا. يعني لو أعطينا مثال، نعطي مثال على هذا، لو أن إنسان مثلا قرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لو إنسان قرأ هذا الحديث مجتزأ من الشريعة، مجتزأ من الشريعة، وقال أنا أبغى أطبق هذا الحديث، ثم راح وجلس تحت شجرة وعاش بعيد عن الحياة، ولا يريد لا زواج ولا يريد حياة ولا يريد أطفال ولا يريد عمل ولا يريد أبدا، أنا بعيش غريب، خلوني أنا بعيش، فهم الدين مجتزئا. هل هذا الفهم مراد لله ولرسوله؟ ليس مراد هذا الفهم، هذا الفهم ليس مراد لرسوله. ولذلك عندما فهم بعض الصحابة هذا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام زاجرا لهم؟ قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم أنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني لن تكونوا مثلي في الدين، ومع ذلك أتزوج وأصوم وأفطر. وذاك الشاطبي رحمه الله قال كلام بديع، هذه النظرة الشمولية للدين عندما نفهم الدين. الشاطبي رحمه الله يبين أن الأصل هو التوازن بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة، لأن هناك خط مستقيم نسير عليه. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف كلامه بحسب الحال، وذاك العلماء يقولون لابد من معرفة لسان الحال. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما في غنائم البحرين جاء الصحابة يريدون يأخذون غنائم البحرين، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم إقبالهم على الدنيا أعطاهم وقسم عليهم، قال ما الفقر أخشى عليكم لكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هنا يحذرهم من الدنيا، لأنه رأى إقبالهم على الدنيا وهناك صار في يعني خشي عليهم للابتعاد عن الصراط المستقيم، فكانت العبارة زاجرة ليعيدهم إلى الطريق المستقيم. في الطرف الآخر عندما جاء الصحابة الثلاثة وقال أحدهم لا أتزوج النساء وأنا أصوم ولا أفطر، وهذا يقول أنا أقوم ولا أنام، قال أما إني أخشاكم لله، شوف العبارة على النقيض، وأتزوج النساء وأصوم وأفطر رغب عن سنتي فليس مني، هنا رأى ميل للدين بتشدد تنطع فأراد أن يعيدهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مثلا هلك المتنطعون، هلك المتنطعين، نضعه هنا ولا هنا؟ حطه هنا عشان يعيد الناس إلى الوسط. الأصل التوازن بين مطالب الدنيا والآخرة، وذا قال الله سبحانه وتعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. التوازن لابد من التوازن، ولابد من توظيف الدنيا، كل الدنيا توظفها لله سبحانه وتعالى.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. يواصل الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري محاضرته عن المنهج الشرعي في تأصيل الأمن الفكري، فيقول فضيلته:
0: إذن عندما تفهم الدين تأخذ نص من الدين مجتزأ، ولذلك أكثر الضلالات التي حدثت اليوم كثير من الناس اللي الآن ضلوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى بسبب هذا، يأخذ نص مجتزأ ويقول قال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام، يتكلم قال الله قال رسوله لكنه على ضلال، ما عرف كيف يوظف النص مكانه الصحيح، وذاك حصل إشكاليات كبيرة كما سيأتي. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن أصحاب الفكر الضال يأخذون المتشابه، هو يتكلم قال الله قال رسوله، لكنه يوظف توظيف في غير موضعه وفي غير ما أراد الله سبحانه وتعالى فيضل الناس، معنى يتكلم بقال الله قال رسوله. وأعطي على هذا مثال. الآن في القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل مر عليها مراحل ضعف، وكان في مراحل قوة. إذن آيات ونصوص نزلت في مراحل القوة، وفي آيات ونصوص نزلت في مراحل الضعف. طب لماذا الله سبحانه وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام يمر بمراحل ضعف يمر بمراحل قوة؟ عشان نعرف كأمة إذا مرت علينا مراحل ضعف كيف نتعامل، وإذا مرت علينا مراحل قوة كيف نتعامل. أصحاب الفكر الضال ماذا يفعلون؟ يأتي بالنصوص التي نزلت في مرحلة القوة وينزلها على مرحلة الضعف. هو الآن يتكلم قال الله قال رسوله، لكن توظيف النص خطأ. يجب أن يوظف النص في مكانه الصحيح. مثل أمور الدنيا الآن، مثل الطبيب الآن في الصيدلية لو الآن شخص غلط ووصف علاج غلط، العلاج صح لكن المكان غلط، التشخيص غلط، فيضعه في مكان غلط فيضر المريض لأنه وظف الدواء في غير موضعه وشخص تشخيص خاطئ. وذاك العلماء هذا دورهم، العلماء عندما يعرض أي أمر من الأمور يشخصونه تشخيص كامل، يعرفون الشريعة في أذهانهم، ثم يضعون النصوص بالمقدار المناسب في المكان الصحيح وتوظيف النص بشكل صحيح، فهم صحيح للنصوص. مثلا من الأمور التي تتعلمها من العلماء أن النقل مقدم على العقل. ما معنى النقل؟ النقل هو قال الله قال رسوله. النبي عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء كما لا يخفى على شريف علمكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد إلى المشركين إلى قريش وقال لهم أني أسري به إلى بيت المقدس، الآن النبي صلى الله عليه وسلم قدم كل البراهين وكل الأدلة التي تؤكد أنه أسري به إلى بيت المقدس. يعني في البداية المشركين أخبرهم أنه أسري به إلى بيت المقدس، ومع ذلك ما صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب سبب عدم تصديقهم؟ لأنهم قدموا العقل على النقل، لأن العقل في زمانهم يقول لا يمكن أن إنسان يذهب إلى بيت المقدس ويعود في نفس الليلة، لا يمكن، لأن وسائل النقل في زمانهم إما خيل أو إبل ناقة أو بغل أو حمار، أو أن إنسان يمشي على قدميه، كل هذه الوسائل لا تجعل الإنسان يسافر ويعود في نفس الليلة. لو تأتي بأذكى أذكيائهم في ذلك الزمن لو عرض الكلام عقليا ومنطقيا لا يمكن أن هذا يكون، لأن العقل عشان يقول لك هذا الشيء ممكن أو غير ممكن هو عنده من خلال معطيات. العقل مثل آلة الحاسب الآلي أو مثل الجهاز، الجهاز تدخل له بيانات يعالجها ثم يخرجك نتائج. طيب إذا بياناتك ناقصة إذن المعالجة ستكون ناقصة والنتائج ستكون، أو بياناتك خطأ إذن النتيجة ستكون خاطئة بالنسبة لك، بالنسبة للجهاز ما أخطأ الجهاز. العقل نفس الفكرة، بحسب البيانات اللي تدخلها يقول لك هذا الشيء صح ولا مو صح، شيء ممكن أو غير ممكن. لو تأتي بأقل الناس عقلا لليوم، أقل الناس ذكاء، وتقول له هل ممكن إنسان يسافر مثلا إلى مصر ويعود في نفس اليوم ممكن؟ يقول لك ممكن، لأن البيانات اختلفت، صار في طيارة صار في سيارة، تغيرت الوسائل. ولذلك هم قالوا لا لا يمكن. لكن لاحظ هنا أبو بكر كيف نجح في الامتحان، سمي الصديق رضي الله عنه، عندما ذهبوا إليه وقالوا له أن يزعم صاحبك أنه أسر به لبيت المقدس، فقال إن كان قاله فقد صدق، قدم النقل على العقل. حتى وإن كان عقله لا يقبل هذا فإن النقل مقدم على عقله، لأنه يعلم أن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان، وأن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لم تنزل فقط لزمانه، وأنها جاءت من عند الله فهي مصدقة حتى ولو كان عقله لا يقبل هذا. النقل مقدم على العقل، وهذا ما نص عليه العلم، هذا الارتباط بالعلم يعلمك مثل هذا، كيف تقدم النص على عقلك. النقل مقدم على العقل. كثير من الضلالات التي حصلت عند بعض الناس بسبب أنه قدم عقله على النقل فيقول لك هذا كلام لا يعقل. أيضا كذلك من الأمور الوعي بالمفاهيم. العلماء عندما ترتبط فيهم يعلمونك المفاهيم الصحيحة، وعندما نقول المفاهيم مثل مفهوم الوسطية، ما هي الوسطية، ما هو الاعتدال، يعلمونك ما هو العلم النافع. اليوم نحن بحاجة للعلم النافع اليوم أكثر من أي زمان. يعني اليوم كثرة المشتتات مع السيولة المعرفية اللي الآن موجودة، مع تضاعف العلم الآن اللي قاعد يحصل الآن في الأرض، شيء مذهل يفوق العقل. والذكاء الاصطناعي الآن وما أدراك بالذكاء الاصطناعي، مشتتات مهولة، عصر الخوارزميات الآن وما يحصل الآن في مواقع التواصل. نحتاج فعلا إلى تركيز. طب تركيز على ماذا؟ على العلم النافع. النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من العلم غير النافع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من علم لا ينفع. ركز على ما ينفعك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك. أي معلومة تبغى تتعلمها اسأل نفسك هل هذا الكلام مفيد أو غير مفيد. أنا أذكر مرة طالب من الطلاب سألني سؤال وقال هل هناك بشر قبل آدم أو لا، وسأل عن قوله تعالى وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال كيف عرفت الملائكة أن البشر ممكن يسفكون الدماء؟ هل هذا دليل على أن هناك بشر قبل آدم؟ قلت له سأجيبك لكن سأسألك قبل أن أجيبك. قلت لو الآن في الصلاة فوت ركن ولا فوت واجب وش يترتب عليه؟ قال والله ما أدري. قلت الآن أنت طالب جامعي والصلاة هي ركن الإسلام الثاني بعد الشهادتين وهي عمود الإسلام وأول ما تحسب عليهم القيامة، ما تدري لو فاتك ركن فاتك واجب وش يترتب عليه؟ وجاي تسأل في بشر قبل آدم ولا ما في بشر قبل آدم؟ عطني ثمرة واحدة تستفيدها لو عرفت إن في بشر قبل آدم ولا ما في بشر قبل آدم، مع إني أجبته أن جماهير المفسرين يقولون ما في بشر قبل آدم. فالعلم النافع، ركز على ما ينفعك، ركز على العلم النافع. طيب ما هو العلم النافع؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العلم النافع ما كان له ثمرة، ما كان له ثمرة. أي علم ما له ثمرة اترك ابعد عنه، ركز على العلم اللي ينفعك. طيب قد يكون مثلا طالب في كلية الطب العلم النافع بالنسبة له يختلف عن طالب في كلية الحاسب ولا لا؟ احرص على ما ينفعك، كل إنسان يقدر حاجته بحسب حاله. تصحيح المفاهيم، العلماء عندما ترتبط بهم يصححون لك المفاهيم. وش معنى تصحيح المفاهيم؟ يعني مثلا حب الوطن، حب الوطن أفسد هذا المفهوم عند بعض الناس بسبب مين؟ بسبب الأحزاب والجماعات الضالة أفسدوه، وقالوا بعضهم قالوا أن حب الوطن مجرد تراب وأن الإنسان ينتمي للأمة ما ينتمي لي للوطن. هذا كلام غير صحيح مرفوض جملة ولا تفصيل، والنصوص تؤكد بطلان كلامهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما خرج من مكة التفت إلى مكة قال والله إنك لحب أرض الله إلى الله ولولا أن قومك يخرجون منك ما خرجت، يقول مكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب للمدينة قال اللهم حبب حبب، لاحظ اللفظ، النبي صلى الله عليه وسلم اختار كلمة حبب، اللفظ نفسه مستخدم، حتى نفس اللفظ كلمة حب هذه مستخدمة، اللهم إن حبب. وفي الحديث الآخر إنك لأحب أرض الله، قال اللهم حبب إلينا مدينة كحبنا مكة أو أشد. يقول ابن حجر رحمه الله، شوف ابن حجر متى مات ابن حجر؟ قبل أكثر من 700 سنة ميت ابن حجر. وش قال ابن حجر تعليقا على هذا؟ قال ابن حجر وفي ذلك مشروعية حب الوطن بهاللفظ، حب الوطن استخدم المفردة نفسها، ما قال حب البلاد، ما قال حب المجتمع، لا حب الوطن، حتى كلمة الوطن مستخدمة، حب الوطن. إذن لفظة موجودة، لماذا أفسدت عند بعض الناس؟ بسبب الجماعات المنحرفة أصحاب الفكر الضال. أيضا كذلك قال الذهبي رحمه الله، الذهبي صاحب سيارة أعلام النبلاء قبل 700 سنة مات، ويقول الذهبي، لاحظ ماذا يقول معلقا على هذا الحديث، قال إمام الذهبي رحمه الله يعدد محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان يحب عائشة ويحب أباها ويحب سبطيه ويحب العسل والحلوى ويحب جبل أحد ويحب وطنه بهاللفظ، ويحب وطنه. طيب هل حب الوطن والانتماء للوطن هل يمنع انتمائك للأمة؟ ما يمنع. هل انتمائك للقصيم يمنع انتمائك للسعودية؟ ما يمنع، هي دوائر بعضها داخل في بعض. هل انتمائك لقبيلتك أو لأسرتك هل هو يمنع انتمائك لمدينتك التي أنت تعيش فيها؟ لا يمنع، هي دوائر، شيء يدخل في شيء، إلى أن تصل إلى أسرتك الضيقة، إلى أن تصل إلى حتى مكانك بيتك، حتى انتمائك لغرفتك، حتى الأخوين في غرفة كل واحد ينتمي إلى سرير، هذا يقول حقي وهذا يقول، كل إنسان ما يمنع هذا هذا، لكن أصحاب الفكر المنحرف لا، لا يريد هذا. طيب عندنا أيضا كذلك العقل والعاطفة، العقل والعاطفة العلماء الارتباط بهم يعلمونك الفرق بين العقل وبين العاطفة. أكثر الناس يتعاملون بعاطفة ما يتعاملون بعقل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلمة خالدة تسجل للتاريخ وتكتب بماء الذهب، يقول ابن عثيمين رحمه الله عواطف الشباب إن لم تضبط بحكمة العلماء انقلبت إلى عواصف. نحن بحاجة ماسة إلى الارتباط، العلماء هم اللي يضبطون العواطف. ولذلك نصيحتي لأي شاب، نصيحتي من كان دون سن الثلاثين، من كان دون سن الثلاثين عليك بالعلم، اترك العواطف، لا تنشغل، انشغل بنفسك بالعلم، لا تنشغل بقضايا الشأن العام، قضايا الشأن العام لا تنشغل فيها، قضايا المجتمع، قضايا العالم، قضايا، اشتغل بالعلم، ركز على العلم. الشباب بناة المستقبل، فإذا بنيت نفسك علميا ليس عاطفيا، بنيت نفسك على العلم، إذا دار الزمان ودورته وكلفك ولي الأمر مستقبلا بأي مهمة من مهام، مسؤولية من المسؤوليات، وإذا عندك علم تتخذ قراراتك في المجال الذي كلفك فيه ولي الأمر بعلم، ما تتخذ بعواطف. حتى لو ما كلفك ولي الأمر بشيء في حياتك حتى تتخذ قراراتك بعلم ليس بعواطف، ما يستطيع أحد يجرك بعاطفة لأن عندك علم يحميك، العلم نور. لكن لاحظ اللي يشتغلوا بالعواطف من صغرهم، اشتغل بقضايا الأمة وقضايا المجتمع وقضايا العالم وقضايا كذا، عواطف بس، واشتغل بشيء ليس له فيه، هذا سبحان الله في المستقبل كل قراراته يبنيها على عواطف ويهلك نفسه ويهلك من حوله بسبب أنه لم يبني حياته على علم. فنحتاج إلى التوازن طبعا بين العاطفة والعلم، لكن ركز على العلم هو الذي يضبط لك العواطف. وذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عاطفة الشباب يجب أن تضبط بحكمة العلماء. فنحن بحاجة إلى هذا الأمر، فارتباط بالعلماء يحمي بإذن الله سبحانه وتعالى الشباب من الانجراف. ولذلك حتى النقاشات اليوم في المواقع التواصل أو في الانترنت، لا تدخل في نقاشات مع أحد إذا لم يكن عندك علم، لأن أحيانا الإنسان يدخل وعنده يعني عاطفة يضر نفسه لأنه يناقش بعواطف. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. وسألوه الصحابة قالوا: يا رسول الله فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ عجيب، الصحابة ما قالوا متى يا رسول الله، ولا قالوا مثل لنا يا رسول الله، قالوا فماذا تأمرنا. يعرفون كيف يسألون، يعرفون ثقافة السؤال. يعني أتوقع لو كنا مكان الصحابة، أتوقع لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، أظن بنقول يا رسول الله متى، أو مثل لنا يا رسول الله. لا، قالوا فماذا تأمرنا، أنا ماذا يجب علي؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أنت عليك حقوق أدها، عندك واجبات أدها، والشيء اللي مو في دائرتك لست مسؤولا عنه. لو شرحنا هذا الحديث بلغة العصر اليوم، يقولون في دائرة تحكم ودائرة اهتمام. دائرة الاهتمام هو ما يهمك ولا تملك فيه قرار، ودائرة التحكم هو ما يهمك وتملك فيه قرار. أكثر حياة الناس، حتى سواليف الناس، لاحظ في المجالس أكثر كلام الناس اشتغالهم تفكيرهم في أمور تهمهم لكن لا يملكون فيها قرار، وتاركين الأمور التي تهمهم وتملكون فيها قرار. ولذلك جرب اسأل في أي مجلس الآن لما يتكلمون الناس عن العالم عن السياسة، يتكلمون عن أمور ما لهم، ولا مثلا مدرس مضيع طلابه ويتكلم عن أخطاء المدير مدرسة. طيب أنت عليك طلابك المسؤول عنهم الحين، ليش تشتغل بدائرة غيرك؟ اشتغل بدائرتك. وذاك اسأل في المجالس عندما يتكلم الناس مثل هذا، ترى الدراسات تثبت هذا، أن الناس أكثر 90% من حياتهم ترى في دائرة الاهتمام ليست في دائرة التحكم. اسألهم، قل من اللي صلى اليوم منكم الفجر مع جماعة؟ قل لا تجاوبون. من اللي صلى منكم الفجر مع جماعة؟ من اللي منكم اليوم قام بحق الله في تربية أبنائه؟ من منكم اليوم قام بحق الله في بر والديه؟ من منكم اليوم قام بحق الله في وظيفة التي ائتمنه ولي الأمر عليها؟ حتى صحته، من اللي منكم اليوم سوى رياضة؟ تجد في قصور كبير لأنه مهتمين بدائرة الاهتمام تاركين دائرة التحكم. نعم، مرحلة الرسوخ في العلم، العلماء عندهم مرحلة الرسوخ في العلم. الرسوخ في العلم هذه لا تبلغ يا طلاب العلم، مرحلة الرسوخ في العلم لا تبلغ إلا بطول الزمان. وش قال الشافعي رحمه الله؟ قال عن صفات طالب العلم، أشياء التي يحتاجها طالب العلم، قال: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. لازم طول الزمان، خبرات تراكمية. الإمام ابن نجيم رحمه الله في كتاب الأشباه والنظائر يقول عن الفتية، قال: والفتية صنعة. شفت اختيار كلمة صنعة؟ صنعة فعلا، صنعة تتعلمها. مثلا النجار أبو سنتين، هل هو زي النجار أبو 40 سنة؟ شوف اختيار كلمة صنعة، مفردها الدقيقة. هل المفتي اللي له 40 سنة يفتي مثل مفتي ما له 5 سنوات يفتي؟ هل الطبيب اللي له 5 سنوات متخرج من كلية الطب زي الطبيب اللي له 40 سنة متخرج من كلية الطب؟ وذاك الارتباط بالعلماء يحميك. السلف، كل السلف لو تتأمل في حال السلف، أخذوا العلم كابرا عن كابر، ولا يتركون العلماء حتى يموتون. الشيخ ابن عثيمين ما ترك السعدي حتى توفي، طلاب الشيخ ابن عثيمين كبارهم لم يتركوه حتى توفي، الشيخ بن باز رحمه الله طلاب لم يتركوه حتى توفي، بن باز وصالح الفوزان وعبد الله بن منيع والمشايخ الكبار الحيدان رحمه الله وحفظ الله المتبقين وبارك في علمهم وفي أعمارهم، لم يتركوا محمد بن إبراهيم حتى توفي. هذا ما سار عليه العلم ودرجوا عليه. أما من كان شيخه كتابه فتعرفون، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. اختيار القدوات، وهذا يعني تجاوز، أن الإنسان يجب أن يختار قدوات. أنت تسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهذه الجنة يتسابق عليها كل الأمم، من آدم عليه السلام يتسابقون على هذه الجنة. الجنة اللي تسابق لها أنت تسابق عليها كل الأمم. يجب أنك وانت تسابق إلى هذه الجنة لا تستحضر فقط أهل زمانك، استحضر الأمم السابقة. ابن مسعود رضي الله عنه ماذا يقول؟ من كان متأسيا فليتأسى بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أطهر الناس قلوبا وأكثرهم علما وأعمقهم فهما وقلهم تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حال أولئك حتى تتحمس أكثر. ولذلك لماذا قراءة التراجم وقراءة السير تشحذ الإنسان؟ لأنه يقرأ سير العلماء ويعرف حجمه حتى في العلم. عندما تقرأ لابن القيم رحمه الله مؤلف كتاب زاد المعاد في الطريق ويعتذر يقول اعذروني المكتبة بعيدة وألف لك زاد المعاد، شوف العلم اللي في عقولهم، تعرف حجمك في العلم. ولذلك كما قال الشافعي رحمه الله، قال: العلم أربعة وأربع، فإذا دخل الإنسان الربع الأول ظن أنه أعلم الناس، فإذا دخل الإنسان الربع الثاني علم أنه قد فاته شيء من العلم، فإذا دخل الربع الثالث علم أن ما فاته أكثر مما أخذ، فإذا دخل إلى الربع الرابع قال: أنا أجهل الناس لما رأى من سعة العلم. حتى الكفار وصلوا لهذه النتيجة. إسحاق نيوتن صاحب اللي اكتشف الجاذبية كما يقولون، إسحاق نيوتن في آخر حياته يقول: ما أنا واكتشافاتي العلمية إلا كغلام يلعب على شاطئ البحر يأخذ من قواقعه والبحر أمامه ممتد. وصلوا إلى هذا، عرفوا أن العلم كبير. أيضا مسألة أنك يجب أن تستدل قبل أن تحكم، أكثر الناس يحكم ثم يستدل، يعني يتخذ الحكم ثم يبحث عن المؤيدات من النصوص التي تؤيد حكمه. العلماء لا، يعلمونك كيف أنك أول شيء تستدل وتبحث في النصوص ثم تحكم. أيضا نقطة أخيرة نتعلمها من العلماء ونختم، العلماء يعلمونك التوازن في الحياة، كيف تعطي كل ذي حق حقه، ليس فقط الجانب العلمي، لا، أنت كمسلم مطالب بجانب عبادي، مطالب بجانب علمي، مطالب بجانب اجتماعي، مطالب بجانب وظيفي، مطالب بجانب اقتصادي، مطالب بجانب أسري، يجب أن توازن بين كل هذه البناءات. وهكذا العلماء يعلمونك: أعطي كل ذي حق حقه. وهو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وما هو ما قاله سلمان الفارسي لأبي الدرداء، قال: يا أبا الدرداء، إن ربك عليك حق، ونفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. آخر ما نقوله إن شاء الله في هذه المحاضرة هو ما يتعلق بالجماعات. والجماعات، ما أدراك ما الجماعات؟ نحن نحتاج إلى مثل هذه المحاضرات التي تبين وترسخ أهمية الأمن الفكري لحماية الناس وتحصينهم من العقائد الفاسدة والأفكار والجماعات المتطرفة والفرق المشبوهة. الفرق المشبوهة، مشكلة الانتماء أنه مذموم في الشريعة، هو فعلا مذموم في الشريعة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والانتماء يجعل الإنسان يرى سلبيات من يخالفهم ولا يرى إيجابياتهم. الانتماء مشكلته يجعل الإنسان لا يرى سلبيات من ينتمي إليهم ولا يرى إيجابيات من يخالفهم، يحصره ويجعل مقياس الحق والباطل ما تقوله الجماعة وليس ما يقوله الكتاب والسنة. وهذا خطر شديد في الإنسان، يجب أن يحذر من الجماعات. نحن والحقيقة في ختام هذه المحاضرة نحتاج إلى أن تتكاتف جميع الجهود، مؤسسات الدولة كاملة، الجامعات وهي تقوم بدور كبير ومشكور مثل هذه المحاضرة. والجامعات بفضل الله سبحانه وتعالى هي قادرة، وهذا ما نراه الحمد لله، جامعاتنا السعودية وحسب حتى ما نص عليه نظام وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية على إعداد المواطن الصالح. فالجامعات بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نراه اليوم في مخرجاتها، فعلا استطاعت أن تعد، وهي تعد ولا زالت تعد، كانت وما زالت تعد أجيال قادرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وأجيال توقن وتدرك أن الأصالة لا تعني الانغلاق، وأن المعاصرة لا تعني الذوبان، وأن الريادة والتميز وفي الجمع بينهم.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
2: استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان المنهج الشرعي في تأصيل الأمن الفكري، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر أبن راشد الدوسري. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
3: وتقبلوا أند التحية من فريق البرنامج فيصل العتيبي وعبد الملك البشر.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الواقعة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا،

لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا

0: أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الواقعة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: وقرآن الفجر
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر،
4: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة القصص.

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة القصص.
2: أخطاء بعض المصلين. الصلاة ركن أساس في الإسلام، إنها عمود الدين وعبادة تصل العبد برب العالمين. ولأن الإنسان لم يخلق كاملا، فإن كثيرا منا يخطئ في صلاته، ما يهدد بتقليل أجر الصلاة أو يبطلها أحيانا. فمن تلك الأخطاء الانشغال بأمور الدنيا والتفكير في الملهيات والصوارف الدنيوية، فينبغي ترك كل ما يشغل القلب والتركيز على الصلاة واستحضار عظمة الله وكبريائه. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومنها الجهر بالنية، مثل قول: نويت أن أصلي كذا وكذا، وهذا خطأ، فالنية محلها القلب. ومن الأخطاء الشائعة الإسراع في الركوع أو السجود وعدم الطمأنينة فيهما، فلا بد من الطمأنينة في كل ركن وعودة كل مفصل إلى مكانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الركوع والسجود. متفق عليه. ومما يقع فيه بعض المصلين مسابقة الإمام في الركوع أو السجود، بينما الواجب متابعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. متفق عليه. ومن الأخطاء عدم تمكين السجود على الأعضاء السبعة، ويقصد بها الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه. ومن الأخطاء عدم تسوية الصفوف وترك الفجوات فيها، فيجب تسوية الصفوف امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، رواه البخاري. وحري بالمسلم أن يتعلم أحكام الصلاة وأن يحرص على تصحيح أخطائه حتى تكون صلاته مقبولة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. فالعبرة ليست بكثرة الصلاة بل بإتقانها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز
0: في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة مريم.

0: لما أخبر الله تعالى أنه اصطفى موسى عليه السلام ناداه من جبل طور سيناء من جانب موسى الأيمن عند شاطئ الوادي، فكلمه الله وناداه وقربه فناجاه حتى سمع صريف القلم بكتابة التوراة، وأجاب سؤاله وشفاعته في أخيه هارون فجعله نبياً.
1: واذكر

أثنى الله عز وجل على إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وهو والد عرب الحجاز كلهم، فأخبر أنه كان صادق الوعد، لم يلتزم بعبادة قط إلا قام بها ووفاها حقها. وقد قال لأبيه حين أراد ذبحه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فصدق في ذلك، فأثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد. وأخبر الله عز وجل أن إسماعيل كان رسولاً نبياً، وفي هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، لأنه إنما وصف بالنبوة فقط.

وفي هذه الآية الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة لإسماعيل عليه السلام، فقد كان مثابرًا على طاعة ربه عز وجل آمرًا بها أهله.

أثنى الله عز وجل على إدريس عليه السلام بأنه كان صديقاً نبياً، وأن الله رفعه مكاناً علياً، وهو جد نبي الله نوح عليه السلام. وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بإدريس في ليلة الإسراء والمعراج وهو في السماء الرابعة فسلم عليه، فرد عليه وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح.

0: وبكيا.
1: هؤلاء الأنبياء المذكورون في هذه السورة وغيرهم إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة وحمداً وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة. وقد عنا بذرية آدم إدريس، وعنا بذرية من حمل مع نوح إبراهيم، وعنا بذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل، وعنا بذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم. ولذلك فرق أنسابهم، وإن كان يجمع جميعهم آدم عليه السلام. وقد أجمع العلماء على شرعية سجود التلاوة هاهنا اقتداءً بهؤلاء الأنبياء واتباعاً لهم.

السعداء وهم الأنبياء ومن اتبعهم، ذكر أنه خلف من بعدهم قرون آخرون أضاعوا الصلاة وهي عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها، ورضوا بالدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون خساراً يوم القيامة.

0: يظلمون شيئا.
1: ثم استثنى الله عز وجل من هذا العقاب من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات، فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم، وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها، ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم شيئا، وهذا من كرم الله الكريم.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
4: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
2: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
4: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المدثر حتى سورة النبأ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المدثر حتى سورة النبأ.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء المنتشرة ترك إسباغ الوضوء والغسل. ومعنى إسباغ الوضوء إعطاء كل عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل حقه، بحيث يعم المتوضئ والمغتسل كل عضو بالماء حتى يصل إليه كاملا. وعلى ذلك فإن المتوضئ إذا غسل يديه إلى المرفقين فإنه يبدأ من أطراف الأصابع إلى أن يدخل المرفقين في الغسل. ومن ذلك أن العلماء جعلوا من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأجل أن يعم المتوضئ العضو كاملا. وذلك أن إسباغ الوضوء فيه ما ذكرنا من وجوب إعطاء أعضاء الوضوء أو الغسل حقها كاملة. وبناء على هذا فلو كان على بعض أعضاء الوضوء أو الغسل شمع أو عجين أو أي شيء له جرم، فالواجب أن يزال حتى يصل الماء إلى البشرة. أما إذا كان الموجود على العضو مجرد لون لا جرم له كالحبر ونحوه فإن ذلك لا يضر، إنما الذي يضر ما كان طبقة مانعة من وصول الماء إلى البشرة. ومثل ذلك في الأخطاء لو غسل الوجه ولم يعمه بالماء كاملا، فإن حدود الوجه من منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فالواجب أن يعم الماء كل ذلك. ومثل ذلك في الأخطاء عدم تعميم الماء للرجلين، فالواجب تعميمهما بالغسل بحيث يغسل ظهر القدم وأسفلها إلى الكعبين ويدخل في ذلك الكعبين. وقد روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. فحذر صلى الله عليه وسلم المتساهل في تعميم قدمه بالماء من النار، وشمل ذلك تعميم القدم سواء من جهة أعلاها أو أسفلها إلى العقب، وهو العظم الذي في مؤخر القدم. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعجل بعض أصحابه في وضوئهم فكانت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء قال: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الـ FM المويه 87.8 الهدى 89.2 خليص 88.3 أشماسي 88.4 على موجات الـ FM
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الأنعام.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي

وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن

بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم.

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الأنعام.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة محمد.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. سبحان الله، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله، سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأكرم من أعطى وأرحم من استرحم وأكفى من توكل عليه وأبر من أجاب. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الملك الرؤوف التواب الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض، وباسمك العظيم أن تقبلنا وترضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى برواية قالون عن نافع من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم.

الشديد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت.

هود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى برواية قالون عن نافع من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة النساء.

القسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة النساء.
1: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.

0: صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الشعراء.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: من ثمرات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه.

0: كريما.
1: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: الوجيز في التفسير
4: الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: اللهم بك أصبحنا،
6: تنفس الصباح بيوم جديد.
7: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند الرابعة والنصف عصرا.
10: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب، حلقة نسعد فيها بمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة، وباسمكم أرحب به، فأهلا ومرحبا بكم وحياكم الله شيخ عبد الله.
2: وأنا أرحب بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأرحب بالذين ينفذون هذا البرنامج معك، والله تعالى أسأل أن يوفقنا لما ينفع إخواننا وأخواتنا.
1: اللهم أمين. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا بكم. نستهل هذه الحلقة على بركة الله بهذا السؤال، يسأل عن تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآية من سورة البقرة، قبلها آية أخرى تصنف الناس إلى مؤمن ومنافق، وقد بدأت بالمنافقين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ينافق الناس ويحاول أن يكسب رضاهم وهو في حقيقته مفسد، يشهد الله على ما في قلبه. رب العالمين يطلع على القلوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فهذا الإنسان يظهر ما لا يبطن ويشهد الله على فساد قلبه، وليس مغفلا بل هو مخاصم لدود. قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هو فاسد في قلبه وفي نفسه ومفسد لغيره، فهو يسعى في الأرض بالفساد، والفساد هو الذي يهلك الحرث والنسل ويهلك الأشياء الصالحة في الدنيا، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم قال الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا قدم إليه نصح وقيل له: يا أخي اتق الله، غضب وزمجر وقال: لماذا أتقي؟ أنا متقي، أنا كذا. نسأل الله العافية. وهذا شأن حتى بعض الصالحين، عندما تقول له اتق الله يقول: وشك شايفني؟ وينسى أن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. هذا للشخصية الكاملة من البشر، قال له ربه وهو يؤدبه: اتق الله. ف فانصاع واطاع. وابو بكر خير هذه الأمة بعد نبيها لما نزل عليه قول الله تعالى في شأنه ومصطح عندما قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لا يحلف أولو الفضل منكم الغنى والسعة الذين ينفقون على أقربائهم من أجل الله، ولا يأتل، لا يحلفون أن يقطعوا النفقة، لأن أبا بكر حلف أن يقطع النفق عن مصطح عندما تكلم في عرض عائشة، وهو ابن خالة أبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه، فغضب أبو بكر وقطع النفق. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ماذا قال أبو بكر عندما سمع هذه الآية؟ قال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، أعيد إلى مصطح النفقة. لكن هؤلاء الصنف المنافق المؤذي لنفسه وللمؤمنين، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه يكفيه في العذاب جهنم ولا بئس المهاد. نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله تعالى: ومن الناس، الصنف الآخر الصالح، من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه، والثمن الجنة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يطلب رضا الله تعالى. والله تعالى قال عن المؤمنين في شراء أنفسهم، قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الثمن ما هو؟ ثمن الجنة. والمعنى أن المؤمن يخلص نفسه من عوائق الدنيا التي تمنعه من التوجه إلى الله تعالى، ويزهده في الدنيا وزخرفها طلبا لمرضات الله تعالى وحده. ومن سلوكه أنه يتحرى الحق ولا يتكلم بلسانين ولا يقابل الناس بوجهين. وقد نزلت هذه الآية التي تمدح هذا الصنف في صهيب الرومي عندما أراد الهجرة، اعترض له المشركون في مكة وقالوا: تأتينا فقير وتجمع المال، لأنه كان يشتغل عندهم حداد، ثم تأخذ المال وتذهب به إلى محمد. فقال: أنا من أنبلكم رميا، ما يمكن تمسكوني أو تقبضون علي وفي كنانتي سهم واحد، ماذا تريدون؟ قالوا: أعطنا المال. قال: خذوا. وتركوه يسافر إلى المدينة. ولما وصل المدينة كانت هذه الآية قد نزلت، فهنأه المسلمون وهنأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ربح البيع أبا يحيى. وفي رواية: ربح صهيب، ربح صهيب. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك الله في علمكم. من الأسئلة الواردة أحمد يسأل يقول: هل الأجور مضاعفة في شهر الله المحرم؟ وهل توجد سنن خاصة بهذا الشهر؟
2: المحققون من أهل العلم كابن عباس وقتاده والقرطبي وغيرهم يرون أن العمل الصالح في الأشهر الحرم ومنها المحرم أعظم أجرا، كما أن الظلم والمعصية فيها أعظم وزرا. والله تعالى أمرنا أن نبتعد عن المعاصي لأنها ظلم للنفس. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والظلم هو المعاصي، الظلم هو المعاصي، المعاصي هي ظلم من الإنسان لنفسه، فالذي يعصي الله تعالى هو من الظالمين لنفسه، يدخلها في دائرة العذاب بظلمه، نسأل الله العافية والسلام. قد سن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر عبادات محددة، منها الإكثار من الصيام المطلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك فقال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا حديث صحيح رواه مسلم. 2 صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم، وهو آكد السنن في هذا العشر، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الهجرة أول سنة، وأوجب صيامه على المسلمين، ثم لما فرض رمضان في السنة الماضية بقي سنة، من شاء صامه ومن شاء تركه. وصيام يوم عاشوراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضله: يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. وسبب صيام يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه، لأن موسى صامه شكرا لله على أن نجاه وقومه من فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم، وصامه وأمر المسلمين بصيامه. 3 صيام اليوم 9 من المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، يعني مع العاشر، لكنه صلى الله عليه وسلم قبض قبل ذلك، وهذا الحديث رواه مسلم. والسنة أن يصوم المسلم مع العاشر يوما، والسنة أن يكون 9، وهذا أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه ولا يتمنى إلا الأفضل. وإن فاته 9 فيصوم اليوم 11، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا مشروع في هذا الشهر في الصيام. ومن البدع التي يقع فيها بعض المسلمين في هذا الشهر بدعة

0: وهذا أيضا مسلك محدث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أئمة الهدى من آل البيت.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة التي وردت، هذا المستمع الكريم يقول: هل أحصل على أجر ترديد الأذان إذا رددت الأذان مع المؤذن عبر الراديو، أم أن هذا الأجر خاص بالمؤذن في المسجد؟
0: يحصل لك الأجر إذا رددت مع المؤذن المباشر في الوقت، فإذا أذن المؤذن المباشر في الوقت مثل في الحرمين وأنت في مكة أو المدينة أو في الرياض وأنت تريد الصلاة، فحينئذ هذا يدعوك يقول حي على الصلاة فأنت تردد معه. أما إذا كان الأذان مسجل في غير وقت الصلاة، واحد يأذن الضحى فإذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة، تصلي الضحى، ما في فريضة يدعو لها المؤذن في الضحى أو بعد العصر، ولهذا مثل هذا لا يتابع، لأنه يعني لا ينادي لصلاة هذا وقتها. نعم،
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا السؤال يقول فيه المستمع: ما نصيحتكم لمن انشغل بتتبع أخطاء العلماء وتصنيفهم وتبديعهم بدلا من أن يستفيد من علمهم؟
0: هؤلاء نسأل الله أن يهديهم، انشغلوا بما لا يفقهوه ولا يحيطون بعلمه، وفرقوا الأمة وسموا عملهم هذا الجرح والتعديل، وهذا خطأ. الجرح والتعديل هو من عمل علماء السلف الذين تتبعوا الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبعوا الذين يروونها فردوا ما كان رواته غير عدول، وقبلوا ما كانت رواته عدول، وهذا في رواة الحديث. أما هؤلاء الآن فإنهم ينشغلون بأعراض إخوانهم العلماء ويتتبعون أخطاءهم، وليس الأمر كذلك، بل يكذبون أيضا فيضيفون إلى أخطائهم شيئا لم يفعلوه، وهذا من الحسد الذي يكون بين الأقران. فينبغي أو يجب يا إخواني أن يطهر الإنسان لسانه، وأن يتذكر قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويتذكر قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فليتق الله الإنسان في نفسه وليحفظ لسانه، فإن لحوم العلماء مسمومة، لأنهم إنما ينتقدون من أجل قيامهم بما أمر الله به من الدعوة ونشر العلم، وذلك من الصد في سبيل الله.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا السؤال يقول فيه المستمع: وجدت مالا مدفونا في الصحراء وأنا على يقين بأنه مال حرام، فهل يجوز لي أخذه؟
0: إما أن تأخذه أو يأخذه غيرك، ولو أخذته أنت يمكن أنفع من غيرك لأنك تخاف الله تعالى، فخذه واعتبره لقطة، إن جاء أحد يسأل عنه فأعطه بعد التأكد، واستفد منه واعتبره أمانة عندك، متى ما جاء أحد يسأل فإنك توصل إليه هذه الأمانة. ولو بحثت في المكان الذي وجدته فيه وأشعت بأنه وجد لقطة في هذا، فمن كانت له فليتقدم، كان ذلك أيضا أفضل. ولا يذكر الإنسان أنه وجد مالا وأن عدده كذا، لأنه حينئذ سيتقاطر الناس عليه ويأتيهم من ليس صاحب هذا المال. الناس إذا سمعوا عن المال يتجرؤون على الكذب، ولذلك لا بد في كشفه من العمل بالمنهج الشرعي الذي

0: يذكره العلماء في التعريف من لقطة.
1: نعم، حسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم وجزاكم الله خير.
0: وأنتم أخي بارك الله فيكم ونفع بكم، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح نساءنا وأولادنا. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. في ختمها تقبلوا تحية منفذها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الواتساب 0534 700 700. نعود إن شاء الله، نلتقيكم في الحلقة المقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الحجر.
4: أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الحجر.
2: سنن الجمعة.
3: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
2: سنن الجمعة.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي النمل والقصص.

لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره

0: لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي النمل والقصص. خصائص يوم الجمعة وآدابها. يوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضلا لهذا اليوم. ومن تلك الخصائص والفضائل أنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيحرم صومه منفردا. ومنها أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة، وهو خير الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ولهذا اليوم العظيم آداب وسنن، منها أنه يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. ومن آدابه التبكير إلى الصلاة، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن سننه الاغتسال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويستحب فيه التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. كما يستحب قراءة سورة الكهف، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن الآداب الواجبة وجوب الإنصات للخطبة والحرص على فهمها والاستفادة منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ

0: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
1: تنفس الصباح بيوم جديد.
2: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: شرح كتاب التوحيد.
4: شرح كتاب التوحيد.
5: شرح كتاب التوحيد.
4: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
3: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: مجالس العقيدة.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
8: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معشر الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مطلعها برفيقي فيها الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فمرحبا وأهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا.
2: بعد أن انتهينا من الكلام عن الإيمان بالملائكة، ننتقل اليوم إلى الكلام عن الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب.
3: على بركة الله شيخنا، ولعلنا نبدأ بتعريف الكتب وما اشتملت عليه.
2: المقصود بالكتب ما أوحى الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام من كلامه الذي فيه الهدى والنور لعباده، يبصرهم ويهديهم. وقد اشتملت الكتب الإلهية على بيان صفات الله سبحانه وأسمائه، وما فيه سعادة الناس في معاشهم ومعادهم، وبيان محبوباته ومبغوضاته، ومعاد الناس وجزائهم، وما يبشرهم وينذرهم، إلى غير ذلك مما فيه سعادة البشرية في العاجل والآجل. والإيمان بها من أوجب الواجبات، والله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ويقول سبحانه آمرا عباده: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. هذه حال أهل الإيمان، ورأسهم في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم المؤمنون من بعده. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. هذه حال أهل الإيمان، بخلاف الكفار الذين يكفرون بالكتب المنزلة من الله، وهذا من أعظم الضلال. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان، فلا إيمان إلا بتحقيقه، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور. والأمر بالإيمان بالكتب مما تواترت به الأحاديث والآيات، بل هذا أساس الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح: الإيمان بالكتب والرسل هو عمود الإيمان وقاعدته وجماعه، انتهى. ومراده أنه لا يمكن أن يتحقق شيء من الإيمان إلا بالإيمان بالكتب والرسل.
4: أحسن الله إليكم شيخنا، ما الحكمة من إنزال الكتب؟
2: إنزال الكتب فيه حكمة بالغة، ولذا قال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. لأن للحكيم سبحانه حكمة بالغة في إنزال كتبه على رسله عليهم الصلاة والسلام، وسأشير بعون الله إلى ثلاث من تلك الحكم. أولا، إقامة الحجة على العالمين وإنذار الجاحدين. ولأجل ذا الله جل وعلا يقول في مفتتح سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ثم قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. ولذلك إذا سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يقول لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. ثانيا، الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وفي هذا يقول ربنا سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال سبحانه: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فالعقول لا تستقل بالوصول إلى العدل وإقامة الحق بين الناس، لا بد من كتاب منزل يقيم العدل ويفصل بين الناس فيما يختلفون فيه. والخلاف بين البشر كثير في أمور الدنيا وفي أمور الدين، فما الذي يفصل بين الناس إلا وحي الله سبحانه الذي أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه، الكتاب المنزل من السماء والرسول المؤيد بالأنباء، انتهى كلامه. وقال سبحانه عن القرآن: إنه لقول فصل. قال ابن القيم: والقول الفصل هو الذي يفصل بين الحق والباطل، فيميز هذا من هذا ويفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، انتهى. ثالثا: هداية الناس وإرشادهم إلى ما فيه نجاتهم وشفاء صدورهم. قال تعالى: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأعظم القسط توحيد الله سبحانه، وأعظم الظلم الشرك به.
3: أحسن الله عليكم شيخنا، كيف يحقق المؤمن الإيمان بالكتب؟
2: الإيمان بالكتب يتضمن خمسة أمور. أولا: اعتقاد أن الله تعالى أوحى إلى رسله كتبا هي كلامه الذي تكلم به حقيقة. الكتب التي أنزلها الله على رسله من كلامه تكلم بها جل وعلا حقيقة، فالذي تكلم بالقرآن هو الله، والذي تكلم بالتوراة هو الله، والذي تكلم بالإنجيل هو الله، وهكذا بقية الكتب. ثانيا: الإيمان بما علمنا من هذه الكتب تفصيلة، والإيمان ببقيتها إجمالة. الكتب الإلهية لا شك أنها كتب كثيرة، وعلمنا شيئا منها وخزن عنا علم أكثرها، فما علمنا منها فإننا نؤمن به على وجه التفصيل، وما لم نعلم فإننا نؤمن به إجمالا.
4: أحسن الله إليكم، وما الذي علمناه منها؟
2: ما علمناه هو القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، هذه خمسة. وصحف موسى إن كانت غير التوراة، كما سنتكلم عن هذا قريبا إن شاء الله، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فهذا ما علمناه من كتب الله سبحانه تعينا، هي خمسة أو ستة، هذه نؤمن بها بعينها، وما عداها نؤمن به إيمانا مجملة. ثالثا: اعتقاد أن هذه الكتب اشتملت على الهدى والنور وبيان مراد الله سبحانه من عباده عقيدة وعبادة، وما فيه سعادتهم في العاجل والآجل. رابعا: اعتقاد أن هذه الكتب كتب كاملة لا نقص فيها ولا عيب، وأنه يجب تعظيمها وإجلالها. خامسا: العمل بما لم ينسخ منها، وهو القرآن الكريم. فالقرآن هو الناسخ المهيمن على جميع الكتب التي سبقته. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، تنبه يرعاك الله. هذه الكتب تنقسم إلى قسمين: قسم يجب التصديق به، وقسم يجب التصديق به والعمل به. هناك كتب نصدق بها معشر هذه الأمة، بمعنى نؤمن أنها كلام الله ونعظمها ونقدرها إلى آخر ما هنالك، ولكن لا نعمل بها. لما؟ لأننا مكلفون باتباع القرآن الكريم، فلها منا التصديق، وأما العمل فهذا حظ القرآن، واجب علينا أن نعمل بالقرآن. القرآن هو الناسخ لها، وتلك الكتب منسوخة به، ناهيك عما دخلها من تحريف وتغيير وتبديل. أما القرآن فإنه محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن زعم أن هذا القرآن غير فيه وبدل حتى لم يعد كلام الله عز وجل بكماله وتمامه، فلا شك في كفره عند جميع المسلمين. هذه الأمور الخمسة مما يجب على المؤمن أن يؤمن به فيما يتعلق بالإيمان بالكتب.
3: بارك الله فيكم شيخنا، لو أوضحت لنا ضد الإيمان بالكتب وهو الكفر بها ليحذر.
2: الكفر بالكتب له صور، أهمها أربع. أولا: التكذيب بها جميعا، كحال الملاحدة واللادينيين وكثير من الوثنيين. هؤلاء كافرون بكل ما أنزل الله، فلا يقيمون وزنا لشيء منه، بل لا يرون أن هناك وحي من الله نزل. وعلى هذا كان الفلاسفة الذين زعموا أن الكتب وما فيها لا يعد أن يكون فيضا فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذكي أوتي قوة في الإدراك وقوة في التخيل والتخيل. فالعقل الفعال منه نزل هذا الذي يسمى وحيا في زعمهم، وإلا فإن الله تعالى ما أنزل في زعمهم شيئا ولا تكلم بشيء من هذه الكتب، فهذا كفر بالكتب جميعا. الصورة الثانية: الإيمان ببعض الكتب والكفر ببعض، كما كان من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، ما سوى ما أنزل عليهم فإنهم يكفرون به. فلا شك أن هذا كفر بالكتب، فمن كذب بكتاب واحد فقد كذب بالكتب جميعا، لأن مصدرها كلها واحد، وقد تكلم الله بها جميعا، وبعضها يشبه بعضا فيما تدعو إليه من الأصول والقواعد والكليات. وعليه فمن كفر ببعض فقد كفر بها جميعا في حقيقة الحال. الصورة الثالثة الإيمان ببعض كتاب والكفر ببعض، وهذا كفر بالكتب جميعا أيضا، كما كان أيضا من حال أهل الكتاب الذين كانوا يعملون ببعض كتابهم وما لا يوافق أهواءهم كفروا به. قال الله جل وعلا فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله غافل عما تعملون. وعليه فمن كذب بآية مما أنزل الله أو بسورة أو بأي شيء مما أنزل الله فلا شك بأنه كافر بما أنزل الله جميعا، لا يختلف المسلمون في هذا. ومن ذلك أيضا حال من يسمون بالقرآنيين في هذا الزمان الذين يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن فقط ولا يأخذون بالسنة، أو يقولون نأخذ من السنة بما دل عليه القرآن، أما ما دلت عليه السنة استقلالا فإنهم لا يأخذون به. لا شك أن هؤلاء قد آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، بل إنهم كافرون بالقرآن قبل أن يكفروا بالسنة، لأنهم كافرون بقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما جاء في هذا المعنى من القرآن. الصورة الرابعة التي تضاد الإيمان بالكتب الاستهزاء بها أو سبها أو بغضها، ولا ريب أن المسلمين مجمعون على وجوب إجلال كلام الله سبحانه وتعظيمه. وعليه فما نافى ذلك من سخرية أو استهزاء أو سب ولعن وما يجري مجرى هذا فلا شك أن هذا كفر بها وبالله تعالى. وعليه فمن سخر بالقرآن أو بآية أو كلمة أو حرف منه، أو سب صحف إبراهيم، أو لعن التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، كل ذلك كفر باتفاق المسلمين. فإن من الإيمان بالكتب كما أسلفنا تعظيمها وإجلالها، وينافي ذلك إهانتها وسبها ولعنها. وكذا من ركض المصحف برجله وهو يعلم أنه كتاب الله، أو ألقاه في القاذورات، أو كتبه بالدم كما يفعل بعض المتعاملين بالسحر والشعوذة، فهذا كفر لا شك فيه. إذن إهانة الكتب التي أنزلها الله وكل ما يضاد تعظيمها وإجلالها من استهزاء وسب أو إهانة عملية، كل ذلك مناف للإيمان بالكتب. وكذلك بغض القرآن أو بغض شيء من آياته أو بغض شيء مما حض عليه، فهذا كفر بالإجماع. قال سبحانه والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم

0: والمتقرر عند أهل العلم أنه لا فرق في مقام الاستغراق بين لفظ الجمع ولفظ الإفراد، فهما على السواء. فقوله وأنزل معهم الكتاب بمعنى وأنزل معهم الكتب. وقل مثل هذا أيضا في قول الله سبحانه وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. فدل هذا على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أرسل الله مع كل واحد منهم كتابه. ومما يفيد هذا أيضا من جهة المعنى أن الله تعالى جعل وحيه الذي ينزله على رسله حاكما بين الناس فيما هم فيه يختلفون، والاختلاف حاصل في جميع الأمم، فكل أمة قد بعث الله إليها رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فإذا كان الذي يفصل بين الناس فيما يختلفون فيه كتاب منزل من الله، فهذا مما يقوي أن مع كل رسول كتابا، والله تعالى أعلم.
1: إذن عدد الكتب ليس 104 كما هو مشتهر.
0: الصحيح في مسألة عدد الكتب أن يقال إن مع كل رسول كتابا كما تقدم. وأما القول بأن عدد كتب الله التي أنزلها على رسله 400 فهذا غير صحيح، لأنه قول مبني على دليل غير صحيح، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه وغيره. وفيه قلت يا رسول الله كم كتابا أنزله الله؟ قال 100 كتاب و400 كتب، لكنه حديث شديد الضعف.
2: أحسن الله إليكم، لو حدثتمونا عن التوراة.
0: التوراة كتاب الله سبحانه الذي أوحاه إلى نبيه وكليمه موسى عليه السلام. وكلمة التوراة الأقرب والله أعلم أنها كلمة عبرانية، ويقال إن أصل هذه الكلمة طورا بالطاء، وطورا بالعبرانية تعني الهدى. ولا شك أن الله سبحانه قد وصف التوراة بأنها هدى ونور، قال سبحانه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقد ثبت أن الله سبحانه كتبها بيده، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور الذي هو حديث محاجة آدم وموسى عليهم السلام. ففي رواية الصحيحين قال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، وفي رواية لمسلم كتب لك التوراة بيده. وكتابة الله تعالى للتوراة كانت قبل خلق آدم 40 سنة، كما ثبت في الحديث السابق في رواية لمسلم، وفيها قول آدم عليه السلام فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى 40 عاما. فهذا مما علينا أن نؤمن به. التوراة كتاب عظيم فيه هدى ونور، وهو أعظم كتب بني إسرائيل دون شك، وهو الأصل. حتى إن الإنجيل الكتاب العظيم إنما هو متمم وتابع للتوراة. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح والزبور تابع لشرع التوراة، وكذلك الإنجيل فرع على التوراة، لم ينزل كتاب مستقل إلا التوراة والقرآن، انتهى كلامه. وقال ابن كثير رحمه الله وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله لم ينزل كتابا من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن عمران عليه السلام وهو التوراة، انتهى كلامه. وهذا الكتاب العظيم جاء في كتابنا بعض ما جاء فيه، من ذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخره. كذلك صفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، كما بين سبحانه ذلك في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال سبحانه ذلك مثلهم في التوراة. كذلك جاء في كتاب الله بيان بعض ما جاء في التوراة من أحكام القصاص، مما بين الله سبحانه في كتابه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، إلى آخر ما بين سبحانه وتعالى.
1: أحسن الله عليكم، ما الفرق أو العلاقة بين التوراة والألواح؟
0: الله سبحانه قد بين أنه كتب لنبيه موسى عليه السلام في الألواح، قال سبحانه قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فهل الألواح شيء

0: آخر خلاف التوراة جاء في حديث أبي ذر الذي أشرت إليه آنفا، أن موسى عليه السلام آتاه الله الألواح قبل التوراة، لكنه حديث ضعيف كما علمنا، فالاستدلال به لا يصح. والعلماء مختلفون، منهم من قال إن في الألواح شيئا آخر من وحي الله سبحانه خلاف التوراة وقد نزلت على موسى قبل التوراة، ومنهم من قال الذي في الألواح إنما هو التوراة ولا شيء غير ذلك. ولعل الأقرب هو هذا القول، أن الذي في الألواح هو التوراة، وذلك لقرينة في حديث محاجة آدم وموسى الذي أسلفته قبل قليل، فإن في بعض رواياته قول آدم عليه السلام كتب لك التوراة بيده، وفي بعضها وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، فمرة ذكرت التوراة ومرة ذكرت الألواح، فكأن إحدى الروايتين تفسير للأخرى، لا سيما وأن الله سبحانه قد بيّن أنه كتب له في الألواح موعظة وتفصيلا لكل شيء، وهذا هو الوصف الذي وصفت به التوراة. قال سبحانه ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، أي من كل شيء يحتاج إليه بنو إسرائيل في دينهم ودنياهم، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم، وهل صحف موسى هي التوراة؟
0: هذه أيضا مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا، ولعل الأقرب والله أعلم أن صحف موسى هي التوراة أيضا وليست شيئا زائدا عليها. ومما يرجح هذا القول حديث عند أحمد في المسند وحسنه بعضهم، من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان. تلاحظ أنه ذكر في الحديث صحف إبراهيم وما ذكرت صحف موسى، وإنما ذكرت التوراة، فلعل هذا مما يرجح أن صحف موسى هي التوراة، والعلم عند الله تعالى.
2: شيخنا بارك الله فيكم، لعلنا ننتقل بعد الكلام عن التوراة إلى الكلام عن الإنجيل.
0: الإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه على رسوله عيسى عليه السلام، والعلماء مختلفون في كلمة الإنجيل أهي عربية أم أعجمية، والأقرب والله أعلم أنها كلمة أعجمية. المقصود أن هذا الكتاب هو الذي أنزله سبحانه على عيسى عليه السلام، فيه الهدى والنور، ومصدق للتوراة ومتمم لها، كما قال سبحانه وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وقال سبحانه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن في الإنجيل نسخ بعض ما جاء في التوراة، وبين سبحانه أيضا في القرآن شيئا مما جاء في الإنجيل، كذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وكوصف أصحابه رضي الله عنهم ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار إلى آخر ما هنالك.
1: لو حدثتمونا عن الزبور.
0: الزبور هو الكتاب الذي آتاه الله داود عليه السلام، كما قال سبحانه وآتينا داود زبورا. وقد ذكر أهل العلم أن الزبور فيه تسابيح وثناء على الله سبحانه وتمجيد ومواعظ. قال قتادة رحمه الله كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، والعلم عند الله.
2: أحسن الله إليكم، وماذا عن صحف إبراهيم عليه السلام؟
0: صحف إبراهيم قد جاء الدليل عليها وعلى صحف موسى في موضعين من كتاب الله، في النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره، كذلك في سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ومضى الكلام عن صحف موسى، أما صحف إبراهيم عليه السلام فلا نعرف عنها سوى ما أخبرنا الله به فيما سبق، ولا يعرف اليوم في أيدي الناس شيء منها، بخلاف التوراة والإنجيل والزبور، هناك أشياء موجودة تنسب إلى تلك الكتب، لكن صحف إبراهيم لا تعرف في أيدي الناس، والعلم عند الله سبحانه.
1: يذكر أنها كانت أمثالا.
0: لعلك تشير إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه ابن حبان وذكرته سابقا، وفيه أنه قال يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال كانت أمثالا كلها. لكنه حديث ضعيف جدا كما علمنا.
2: أحسن الله عليكم، ما حكم تصديق ما جاء في الكتب السابقة؟
0: المسألة فيها تفصيل، فما ثبت في القرآن والسنة أنه من الكتب السابقة وجب التصديق به كما هو واضح، كما مر معنا في الآيات التي في سورتي النجم والأعلى وفي غيرها. أما ما ورد في كتبهم ولم يرد به شرعنا فهو ثلاثة أقسام: الأول ما دل شرعنا على بطلانه وأنه لا يمكن أن يكون من وحي الله، فهذا ما يجب التكذيب به وتنزيه الكتب السماوية عنه واعتقاد أنه مما أقحم فيها وليس منها. الثاني ما دل شرعنا على أنه من كلام الله، فهذا يجب التصديق به. الثالث ما لم يدل شرعنا على بطلانه ولا على أنه من كلام الله، فهذا لا نصدق به ولا نكذب، وهذا ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم اطلاع الإنسان على الكتب السابقة التي في أيدي الناس اليوم كالتوراة والإنجيل؟ فبعض الشباب اليوم بدافع الفضول يرغب في الاطلاع عليها، فهل من توجيه؟
0: الأصل أن قراءة المسلم لهذه الكتب لا تجوز، ونقل الإجماع على هذا، وتقريرات الفقهاء من جميع المذاهب في هذا كثيرة جدا. في مسائل ابن هانئ قيل للإمام أحمد: يقرأ الإنسان بالتوراة والإنجيل إذا كان يحسنهما؟ فقال: أف أف، هذه مسألة مسلم؟ وغضب. وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذه المسألة فأجابت بهذه الفتوى: الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثير من التحريف والزيادة والنقص كما ذكر الله ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على قراءتها والاطلاع عليها إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان ما ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها، انتهى. فهذا ما عليه الأئمة أنه لا يجوز، اللهم إلا لعالم راسخ لحاجة أو ضرورة لدفع إفك أو رد شبهة، وما عداه فلا، لسببين: أولا أن هذه الكتب قد دخلها من التحريف والتبديل شيء كثير، قال سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقال سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والحديث عند أحمد. وذكر ابن حجر رحمه الله أن مجموع رواياته يقتضي أن لهذا الحديث أصلا. السبب الثاني: ما الحاجة إلى قراءة تلك الكتب وعندنا القرآن الكريم؟ فلو افترضنا أن تلك الكتب سليمة لم تحرف، ففي القرآن الغنية والكفاية، فإنه الناسخ لها الجامع لمحاسنها، فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به القرآن على أكمل وجه، بل أخبر بأشياء ليست في تلك الكتب، وكذلك في الحدود والأحكام والعبادات والفضائل وسائر الشرائع، قال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، برنامج مجالس العقيدة،
4: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة آل عمران.

0: أنفسهم وما يشعرون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة آل عمران.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
4: البيان القرآني، البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: ناشئ في رحاب الحرمين.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
7: ناشئ في رحاب الحرمين،
9: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين، تنفيذ
10: أحمد بن محمد الرشيد.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بالترحيب بالشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
12: الله يحييكم ويبقيكم، بارك الله فيكم.
11: نتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
13: عبد الملك ابن نايف ابن سليمان الصادق.
11: وكم العمر؟
13: 10 سنة.
11: ما شاء الله. وكم تحفظ من كتاب الله؟
13: 15 جزءا، ولله الحمد.
11: ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله جل وعلا أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني

0: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله على هذا الترتيل الطيب المبارك للحافظ معنا في هذه الحلقة عبد الملك بن نايف الصاعدي. نتحول بكم مستمعينا الكرام للمقرئ بحلقات المسجد النبوي الشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك أخي الطالب وفتح الله عليك من فضله. ينبغي مراعاة الحروف إذا تجاورت، فيميز كل حرف عند النطق به، كما في قول الله سبحانه وتعالى: غير ذي زرع عند عين وعين فتبين العينين. بارك الله فيك.
1: جزاكم الله شيخ عبد الله على هذه الملاحظة التي حقيقة استفدنا منها جميعا. لعلكم أيضا توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي
2: في قول الله سبحانه وتعالى: فإنك غفور رحيم، ما الحكم؟
0: تنوين أتى بعده حرف الراء، فالحكم إدغام بغير غنة.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: وأيضا لعلكم شيخ عبد الله توجهوا للحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم
2: في قول الله سبحانه وتعالى: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما معنى وجنبني؟
0: أبعدني.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذه التلاوة وهذه الإجابات المباركة والمسددة في علوم القرآن الكريم ما بين حكم تجويدي وتفسير لمفردات هذا الكتاب العظيم. لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا البرنامج المبارك من هنا من رحاب مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. كان معنا قبل قليل الحافظ عبد الملك بن نايف الصاعدي جزاه الله خيرا.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: أحياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد كثيرا بالترحيب بأحد الحافظين الذي يلتحق بنا الآن. عرف باسمك أخي الكريم.
4: محمد بن الحسين جبرة.
1: وكم العمر؟
4: 22.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
4: 15 جزءا بحمد الله.
1: نسأل الله عز وجل أن يعينك على حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله عز وجل واتلو علينا مما تحفظ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم.

به فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون

0: هم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك أخي محمد حسين جبر الحافظ معنا في هذه الحلقة، ونتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف المقرئ بحلقات المسجد النبوي للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك أخي محمد وفتح الله عليك. من الأمور الملاحظة عند كثير من الطلبة عند وجود سؤال في كتاب الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يمد الطالب صوته فيقول فأنا يؤفكون لدلالة الاستفهام.
1: جزاكم الله خيرا على هذه الملاحظة المسددة، ولعلكم شيخ عبد الله أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: نعم، في قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم، ما الحكم؟
0: نون ساكنة أتى بعدها حرف السين، فالحكم إخفاء حقيقي.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: شيخ عبد الله أيضا وجهوا للطالب جزاكم الله خيرا سؤالا في غريب القرآن الكريم.
2: في قول الله سبحانه وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، ما معنى يبسط؟
0: يوسع.
2: وما معنى يقدر؟
0: يضيق.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: ما شاء الله تبارك الله. إذن كنا وياكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المباركة من رحاب مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، كان معنا الحافظ قبل قليل محمد حسين جبره جزاه الله خيرا. الشكر يتواصل للشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف المقرئ بحلقات خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وشكر عاطر مستمعينا الكرام كذلك لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة برئاسة الشؤون الدينية المسجد النبوي، جزاهم الله خيرا على جهودهم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الروم.

0: وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الروم.
2: هو الله.
3: فإن من أسماء الله الحسنى السلام، وهو السالم من كل عيب ونقص، ومنزه عن أي نقص في ذاته أو صفاته أو أفعاله، فهو مصدر السلام الذي يمنح السلامة والأمان لعباده في الدنيا والآخرة. وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من كتاب الله جل وعلا. ومن أسماء الله الحسنى المؤمن، وهذا الاسم له معنيان. الأول بمعنى المصدق، فهو جل وعلا يصدق رسله وأنبياءه بما جاءوا به، ويصدق المؤمنين بما وعدهم به من خير. والمعنى الثاني بمعنى المؤمن، أي الذي يمنح الأمان والطمأنينة لعباده في الدنيا والآخرة، ويؤمنهم من ظلمه ومن عذابه يوم القيامة. وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في كتاب الله. ومن أسماء الله الحسنى المهيمن، وهو القائم على خلقه في كل أمورهم وشؤونهم، الشاهد عليهم بما يكون منهم من قول أو فعل، المطلع على خفايا الأمور، الرقيب على كل شيء والحافظ له. وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في القرآن. ومن أسماء الله الحسنى العزيز، وهو المنفرد بالعزة، الظاهر الذي لا يقهر، القوي الذي لا يغلبه شيء، وهو غالب كل شيء. والعزة من صفات الله جل وعلا، ولها ثلاثة معان: عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة، وعزة القوة. قد ورد هذا الاسم في القرآن في 94 موضعا. ومن أسماء الله الحسنى الجبار، ولهذا الاسم ثلاثة معان: الأول جبر القوة، فهو سبحانه وتعالى الجبار الذي يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته وعظمته، فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله عز وجل وجبروته. الثاني جبر الرحمة، فإنه جل وعلا يجبر الضعيف بالغنى والقوة، ويجبر الكسير بالسلامة، ويجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها. الثالث جبر العلو، فهو سبحانه فوق خلقه عال عليهم، وهو مع علوه قريب منهم، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويعلم ما توسوس به نفوسهم. وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في كتاب الله.
2: لا ينبت التطرف في فراغ، بل له أسباب كثيرة تؤدي إليه، على رأسها الجهل، حيث يفهم الناس الدين أو الحياة أو الأفكار بطريقة خاطئة، إما لغياب العلم الصحيح أو بسبب تأثير أشخاص يتبنون التفسيرات المتشددة. لذا فإنه كلما قل علم الشخص سهل وقوعه في التطرف. تقدير العلم والعلماء والانفتاح على مزيد من المعرفة من أهم وسائل التحصين التي ينبغي الاهتمام بها على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، لقطع الطريق على التطرف والمتطرفين، وذلك من خلال تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتفكير النقدي. فالعلم يفتح آفاق العقول ويحررها من قيود الجهل والتعصب، ويساعد على فهم الاختلاف واحترام وجهات النظر المتنوعة. كما أن التعليم والبحث العلمي يشكلان سدا منيعا أمام الأفكار المتطرفة، ويغرسان قيم التعايش والتعاطف والاعتدال. سبب آخر من أسباب التطرف، حيث يشعر الشاب مثلا بالتجاهل من قبل المجتمع أو حصول شيء من الظلم والإقصاء عليه، وحين تحس الفتاة أنها مرفوضة أو محرومة من حقوقها، قد يبحثان عن الانتقام أو إثبات الوجود بطريقة متشددة. وللأسف الشديد غالبا يستغل المتطرفون هذه المشاعر لإيقاع الشباب والفتيات في أشواك التطرف، مستغلين ما يشعر به كثير من شباب وفتيات اليوم. العزلة النفسية توجد هذه الجماعات المتطرفة ما يعوض هذا الشعور، وتمنح ضحاياها شعورا زائفا بالانتماء والقوة. إن مواجهة أسباب التشدد يتطلب منا جميعا الاهتمام بالتعليم والإنصات للعلماء والانفتاح والوعي، كما أن تعزيز الحوار مع الأبناء والبنات واحترام أفكارهم وآرائهم يقلل من احتمالية الوقوع في التطرف بإذن الله.
1: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة النحل.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة النحل.
1: ونزلناه تنزيلا.
2: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم.
1: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
4: ونزلناه تنزيلا.
1: إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
5: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وصلى الله وسلم وبارك على من هدانا الله به من الضلالة وبصرنا به من العمى، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم ونزلناه تنزيلا. هذا البرنامج الذي نعيش فيه مع كلام المولى جل وعلا تلاوة وتفسيرا وتدبرا من خلال وقفات يسيرة وفوائد جليلة، أملا في أن يكرمنا الله بالخيرية وأن يشملنا برحمته فنكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. مستمعينا الأعزاء، في باكورة حلقات هذا البرنامج لا يحسن بنا ألا نستفتح بفاتحة الكتاب بأعظم سورة في القرآن، تلك السورة التي لعظمها تعددت أسماؤها حتى ذكر القرطبي لها 12 اسما، منها الحمد والصلاة والواقية والكافية وأم القرآن وأم الكتاب وسبع المثاني وغيرها. فإلى تلاوة آيات هذه السورة العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه السورة العظيمة. الحمد هو الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال، وبنعمه كلها الظاهرة والباطنة، وهو أخص من المدح وأعم من الشكر. العالمين جميع المخلوقات التي خلقها الله، فكل ما سوى الله عالم. الدين هو الجزاء والحساب في الخير والشر، ويوم الدين هو يوم القيامة. الصراط المستقيم هو الطريق الواسع القويم الذي لا عوج فيه، وهو الإسلام. أحبتنا الكرام، نستعرض ما جاء في التفسير الميسر في معاني آيات هذه السورة العظيمة. الحمد لله رب العالمين، الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وفي ضمنه أمر لعباده أن يحمدوه، فهو المستحق له وحده، وهو سبحانه المنشئ للخلق، القائم بأمورهم، المربي لجميع خلقه بنعمه، ولأوليائه بالإيمان والعمل الصالح. الرحمن الرحيم، الرحمن الذي وسعت رحمته جميع المخلوقات، الرحيم بالمؤمنين، وهما اسمان من أسماء الله تعالى. مالك يوم الدين، وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة، وهو يوم الجزاء على الأعمال. وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر، وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات. إياك نعبد وإياك نستعين، إنا نخصك وحدك بالعبادة، ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، فالأمر كله بيدك، لا يملك منه أحد مثقال ذرة. وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف إلا لله وحده. وفيها شفاء القلوب من التعلق بغير الله ومن أمراض الرياء والعجب والكبرياء. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم، وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته، الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم أهل الهداية والاستقامة. ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود ومن كان على شاكلتهم، والضالين وهم الذين لم يهتدوا فضلوا الطريق، وهم النصارى ومن اتبع سنتهم. وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلال، ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام، فمن كان أعرف لله وأتبع له كان أولى الناس بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام، فدلت الآية على فضلهم وعظيم منزلتهم رضي الله عنهم. أحبتنا الكرام، نختم ببعض الفوائد المتعلقة بهذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة. قال ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته تعالى، ثم رأيته في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الطحاوي رحمه الله: أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال السعدي رحمه الله في ختام تفسيره لسورة الفاتحة: هذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه أي سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل، وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك، وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين. إلى هنا أعزائنا المستمعين والمستمعات، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الأولى من حلقات برنامجكم ونزلناه تنزيلا، والتي تفيأنا فيها بدوحة سورة الفاتحة. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا، إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة النور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة النور.
1: قيام الليل. في هدوء الليل حين يغفو الناس ينهض المؤمن ليرتقي بروحه ويقرب قلبه إلى ربه في صلاة قيام الليل. إنها ساعة سر بين العبد وربه، يسكب فيها الله الطمأنينة في القلب ويزيد الإيمان نورا في الروح، فهي من أعظم علامات الإيمان الصادق، كما قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن فضائل قيام الليل مستمعينا الكرام أنه عبادة خالصة لله ترفع الدرجات وتقرب القلوب منه سبحانه، وهي سبب للسكينة والطمأنينة وتجديد الإيمان، كما أنه تدريب للنفس على الصبر والخشوع وتعويد للقلب على الانشغال بالخير، وهو شعار الصالحين ودأب المتقين. قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جاء في السنة النبوية أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، حتى قالت له الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها: لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من بات لله قائما والناس نيام كان له أجر عظيم. ولتثبيت عادة قيام الليل في حياتنا يمكن البدء بركعتين قبل الفجر، ثم الزيادة تدريجية، وجعل الدعاء للنفس والأهل وللمسلمين عادة دائمة، مع استشعار قرب الله في كل ركعة وسجدة، والحرص على الإخلاص في العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. قيام الليل مستمعينا الكرام عبادة عظيمة، سر بينك وبين الله، تحمل لك نسائمها العليلة الراحة الروحية والبركات الدنيوية والأخروية، فانهض ولو بركعتين، وامنح قلبك فرصة أن يسكب الله فيه رحماته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة فاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي النحل والإسراء.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا

إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات

وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني

أوعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي النحل والإسراء.
2: قال الله تعالى:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الكهف.

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الكهف.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات: رب

0: الرحيم.
1: في هذه الآيات يدعو إبراهيم الخليل عليه السلام ربه تبارك وتعالى بدعوات من جوامع الكلم، فهي ألفاظ يسيرة جمعت معاني كثيرة، وحكاية الله لنا هذه الدعوات دليل على فضلها وأهميتها، ودعوة للاقتداء بها وتكرارها في مواطن الدعاء. فهنا دعا إبراهيم عليه السلام أن يهبه الله حكما، أي علما كثيرا يعرف به الأحكام والحلال والحرام ويحكم به بين الأنام، كما دعا أن يلحقه الله بالصالحين من إخوانه الأنبياء والمرسلين. فلم يغتر عليه السلام بصلاحه، ولم يركن إلى كونه من أجل الأنبياء وخليل الرحمن من أن يسأل الله تعالى إلحاقه بالصالحين، ثم دعا فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى آخر الدهر. ودعا أيضا بأن يجعله الله تعالى من ورثة جنة النعيم، والجنة هي غاية المطلوبات بعد أن يرضى الله عن العبد، وهي الجائزة الكبيرة لمن تقبل الله عمله وزحزحه عن النار. يا لها من دعوات صالحات طيبات دعا بهن خليل الرحمن ربه تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة سبأ.